هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لين نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا يتشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية.

0: منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة تمثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

في محاسننا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي.

كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. أعزائنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، بصفاء صدق الوجدان نقول لكم أهلا بكم، وأنتم تضبطون إبرة الموجة على أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، حيث تتجدد المتعة في رحاب اللغة، وحيث نفتح معا نوافذ البيان على جمال اللغة العربية وسحر مفرداتها ودقة تعابيرها. نلتقي بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي إشراقات لغوية، التي نتغياها بمعيتكم فسحة لغوية نقترب فيها من الكلمة، نستنطق ظلال دلالاتها ونستحضر إشراقاتها في حياتنا اليومية، إيمانا بأن اللغة ليست أداة تواصل فحسب، بل وعاء فكر وهوية وروح. فمرحبا بكم معنا في رحلة جديدة عنوانها الكلمة ووجهتها المعنى.

لا تلتمس من مساوئ الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا عن مساويك. واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا

عيب أحدا منهم بما فيك، واستغني بالله عن كل فان به غنى لكل، وثق بالله يكفيك. بهذه الأبيات التي تتقطر حسا شعريا حكميا مشربة بعمق وطول التجربة بالحياة، بهذه الأبيات غاية في الروعة، ولج المستمع عبد اللطيف الحافظي من الداخل مساهمته وأردف يقول:

من صفات الرجل في اللغة العربية أزج إذا كان الرجل طويل الحاجبين دقيقهما، أقرن إذا كان متصل الحاجبين، أبلج إذا انقطع فكان ما بينهما نقيا من الشعر، أعين إذا كان عظيم العينين، أنجل إذا كانت عيناه واسعتين.

من نواكشوط بالجارة الشقيقة موريتانيا توصل البرنامج من الملقب عاشق الأصيل بأبيات هي مقطع من القصيدة الرائعة قل المليحة في الخمار الأسود، بعث بها متضمنة لشريط بصوت أيقونة الطرب الموريتاني الراحل ديمي من تابا. وقبل إدراجها مستمعاتنا مستمعينا الكرام، ارتأيت من الأجدى أن أذكركم بالقصة التي حيكت حول هذه الرائعة الإشهارية من خلال ما يعرف بقصة التاجر والخمار الأسود. يحكى أن تاجر أقمشة كان يعرض خمرا جمع خمار بألوان شتى، فراجت كلها إلا الخمار الأسود إذ لم يكن مرغوبا عند النساء آنذاك، فضاق التاجر بذلك فلجأ إلى شاعر ذكي اللفتة وطلب منه أن ينظم أبياتا تحبب النساء في الخمار الأسود وتجعله موضع إعجاب، فأنشد الشاعر قوله قل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد. فلما شعت الأبيات وتناقلتها الألسن أقبلت النساء على اقتناء الخمار الأسود، لا لشيء إلا لأن الشعر والشاعر منحه سحرا رمزيا وجاذبية جديدة، فصار اللون الذي لا يطلب هو الأكثر رواجا. تبرز هذه القصة قوة الكلمة وتأثير الشعر في الذوق العام، وهي تعد مثالا مبكرا حيا على الإشهار الذكي بالأدب، كما تؤكد أن القصيدة سواء قيلت في غزل أو تجارة قادرة على صناعة المعنى وتغيير السلوك. وهكذا سواء كانت القصيدة وليدة لحظة غزل صادقة أم حيلة أدبية تسويقية، فقد خلدت لا لشيء سوى لأنها قالت الكثير بأبيات قليلة. وفي حق هذا الشريط يقول مستمع الكريم، شريط لندن ليس مجرد تسجيل قديم بل وثيقة سمعية تختزن روح الموسيقى الحسانية في أنقى تجلياتها منذ اللحظات الأولى، يفرض حضوره بهدوء متزن حيث تتقدم الآلات التقليدية بثقة ودون استعجال، ممهدة المجال للصوت الإنساني ليأخذ مكانه الطبيعي. تتشكل

إيقاعات على مهل محافظة على توازنها الداخلي، بينما تأتي الكلمات واضحة وعميقة تحمل معناها دون تكلف أو مبالغة. في هذا الشريط يقول المستمع الكريم: يلتقي الصوت والإيقاع والنص في انسجام نادر ليقدم تجربة صادقة تنصت للتراث بقدر ما تنصت للإنسان. وأذكركم مستمعين بأبيات هذا الشريط التي تغنت بها كوكبة الموسيقى أو الطرب الموريتاني الراحلة ديمي منت أباو. ذكر بهذه الأبيات: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا أردت بناسك متعبد، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى قعدت له بباب المسجد. فلنستمع لهذا الشريط الذي بعث به الملقب عاشق الأصيل من الشقيقة موريتانيا.

نسألك ربنا بشرى تشبه الغيث، يحيي الأرض القاحلة، وفرجا لكل الكروب، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، واستجابة لكل دعاء. اللهم حسنات تتكاثر، وذنوبا تتناثر، وهموما تتطاير. هذا الدعاء الجميل غيض من فيض مشاركة المستمع الكريمة إنصاف الملياني من مكناس، وأضافت معلومات لغوية نستقي لكم منها هذه.

كل اسم ثلاثي مضموم أوله أو مكسور تصح كتابته على صورة الألف المقصورة مهما كان أصله، مثل علا وعلا، رضا ورضا، أي الأولى بالألف الممدودة والثانية بالألف المقصورة، وكذلك أيضا ضحى وضحى وأشباهها.

تحت عنوان قل ولا تقل أدرجت هذه المعلومات اللغوية التي تندرج في سياق التصويبات اللغوية. لا تقل هذا كتاب قيم، بل قل هذا كتاب نادر نفيس، لأن معنى قيم هو مستقيم. وأضافت لا تقل ثكن بفتح الثاء، وقل سكن بضم الثاء، والسكنة بضم الثاء مقر الجند. لا تقل برد قارس بالصاد، وقل برد قارس بالسين، وصوابها بالسين من القرس والقرس، وهو البرد الشديد. لا تقل أوتوبيس لباص، فهي كلمات أعجمية، بل قل حافلة. وسميت الحافلة في اللغة حافلة لأنها تحفل بالناس أي يحتشدون فيها. ولا تقل شكرا على الاستضافة، بل قل

شكرا على الضيافة، لأن استضافه تعني استجار به أو سأله الضيافة. ولا تقل أضرب به عرض الحائط بفتح العين، وقل أضرب به عرض الحائط بضم العين، لأن عرض الحائط ناحية، أما عرض بالفتح فما يقابل الطول. لا تقل ناديت عليه فأجاب، بل قل ناديته فأجاب. وختمت بقولها ناديت عليه، أي دعوت الناس ليقبلوا عليه. إذن قل ناديته فأجاب، ناديته أي دعوته، ناديت عليه أي دعوت الناس ليقبلوا عليه. وتستعمل عند النداء لبيع شيء ما في السوق مثلا. وختمت مساهمتها بقولة جاء فيها:

يقول الأصمعي: كنت ماشيا في طريقي فرأيت أخوين يتخاصمان، فقال الأخ الأصغر لأخيه: والله لأهجونك. قال له أخوه: كيف تهجوني وأبي أبوك وأمي أمك؟ فإن هجوتني سيرتد الهجاء على أبينا وأمنا وعليك. قال له: سأقول لئيم أتاه اللؤم من ذات نفسه ولم يأته من إرث أم ولا أبي.

كثيرا ما نستعمل كلمة تنويه قاصدين بها التنبيه، وهذا خطأ. التنويه في اللغة تستعمل للثناء ككلمة تستعمل للثناء والإشادة بشخص معين والرفع من ذكره. نقول مثلا: نوهت به تنويها، أي رفعت ذكرته وشهرته، لذلك لا يصح من باب التصويبات اللغوية أن نقول لزم التنويه، بل نقول لزم التنبيه. بهذا التنبيه لاستعمال التنويه بمعنى التنبيه افتتحت الأخت الكريمة رئبال الشرنوبي، وهي مصرية مقيمة بالدوحة بقطر، مشاركتها، وأنا طبعا أشاطرها الرأي، والباب مفتوح لمن يرى العكس أن ينورنا، وله أو لها وافر الشكر. فبرنامجكم إشراقات لغوية، لا أدعي كمقدم للبرنامج أنني مطلع أو لدي معرفة شاملة، لأن اللغة بحر لا ساحل له، وبالتالي فأي تصويب نحن نستعد لندرجه، وهكذا يصبح هذا البرنامج هو منتدى لعشاق لغة الضاد والغيورين عليها والمنافحين عنها، لأنها تمثل هويتنا.

0: ونختم مساهماتكم مستمعينا الأعزاء التي توصلنا بها من خلال تسجيلاتكم الصوتية بمن لا يضن علينا بل يبدي غيرة خاصة فيشارك في جل الحلقات مساهما منه في تنشيط البرنامج مشكورا. إنه الشاعر والكاتب الروائي ومربي الأجيال الأستاذ نور الدين اليعقوبي الذي نستمع اللحظة لمشاركته التي ركز فيها على تدقيقات لفروقات لغوية كالتالي.
1: ونحن في بداية عام جديد يسعدني أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات

سيد من برنامجكم إشراقات لغوية أن أتفضل بين أيديكم بتقديم بعض الفروقات التي شاع استعمالها في لغتنا العربية، وهي فروق لا بد من الوقوف عند معانيها الدلالية لمعرفة الفرق الدقيق بينها. فالفرق بين الأبيض اللؤلؤي والأبيض الناصع هنا لا يمكن تمييزهما إلا من خلال الاستعمال في اللغة، وقد ورد علينا في الكثير من الألفاظ والعبارات تشابه، لكن لا بد من الفصل فيها كقولنا في الفرق بين الحزن والكرب. الحزن تكاثف الغم وغلظه، وأما الكرب فهو تكاثف الغم مع ضيق الصدر. الفرق بين العام والسنة، فالعام هو جمع أيام، وأما السنة فهي جمع شهور، ومع هذا فالعام هو السنة والسنة هي العام، وإن اقتضى كل واحد منهما ما لا يقتضيه الآخر من الدلالات. الفرق بين الهبوط والنزول، فالهبوط نزول يعقبه إقامة، ولا يقال هبط الأرض إذا استقر فيها، بل يقال نزل وإن لم يستقر. الفرق بين الغلط والخطأ، فالغلط هو وضع الشيء في غير موضعه، ويجوز أن يكون صوابا في نفسه، أما الخطأ فلا يكون صوابا أبدا. الفرق بين الخيبة واليأس، فاليأس قد يكون قبل الأمل وقد يكون بعده، أما الخيبة فلا تكون إلا بعد الأمل، لأن همتنا نيل ما أمل. الفرق بين العذاب والألم، فالعذاب هو الألم المستمر، والألم يكون مستمرا أو غير مستمر، فالعذاب أخص من الألم، فكل عذاب ألم وليس كل ألم عذابا. الفرق بين السرعة والعجلة هو التقدم فيما ينبغي أن يتقدم فيه، وهي محمودة ونقيضها مذموم وهو الإبطاء، والعجلة هي التقدم فيما لا ينبغي أن يتقدم فيه وهي مذمومة ونقيضها محمود وهو الأناة. الفرق بين الغضب والسخط، الغضب يكون من الصغير على الكبير والكبير على الصغير، أما السخط فلا يكون إلا من الكبير على الصغير. الفرق بين المعروف والمشهور، فالمشهور هو المعروف عند الجماعة الكثيرة، وأما المعروف فمعروف وإن عرفه واحد. وآتيكم أيضا بالفرق بين المساواة والمماثلة، فالمساواة تكون في المقدارين لدين لا يزيد أحدهما على الآخر ولا ينقص عنه، والتساوي تكافؤ في المقدار، أما المماثلة فهي أن يسد أحد الشيئين مسد الآخر. وأختم القول بالفرق بين التبديل والإبدال، فالتبديل تغيير الشيء عن حاله، وأما الإبدال فجعل الشيء مكان الشيء. والفرق بين العلامة والأثر، فأثر الشيء يكون بعده، أما علامته فتكون قبله. مودتي وإخلاصي أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، أتمنى أن تروق لكم هذه المشاركة التي أرجوها قيمة في أسماعكم وانتباهكم. مودتي الخالصة

في ختام هذه الإشراقة اللغوية لا يسعنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء ولكل من يغني هذا البرنامج بمساهماته القيمة.

سواء عبر الكتابة أو على الواتساب أو من خلال التسجيلات الصوتية أو جمعا بينهما، فبكم مستمعين الأعزاء الأماجد يزدهر النقاش ويحلو الحديث، وبمشاركاتكم تتجدد الإشراقات. نلقاكم بإذن الله في حلقة مقبلة من إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، على أمل أن تبقى الكلمة جسرا للمحبة ومرآة للفكر ونبضا حيا للهوية. إلى ذلكم الحين دمتم أوفياء للغة ودامت إشراقاتكم متواصلة.

بمحاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال.

0: كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسك اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
5: تغطيات إخبارية.
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
5: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
7: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
8: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
7: لولاك يا أمي.
9: لولاك يا أمي قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات،
7: كتبها للإذاعة الحسين الحي،
9: ساعد في الإخراج حميد زيان،
7: إخراج محمد أحمد البصري، الحلقة التاسعة.
10: مساء الخير عليكم.
11: مساء الخير. لا لا سمحي لينا الا حنا جينا بلا ميعاد، راه حنا جينا طالبين ضيف الله.
10: ضيف الله؟
11: ايوا الا قبلتوا على ضيف الله.
10: ايه لا لا مرحبا بضيف الله. يلا تفضلوا زيدوا دخلوا دخلوا. مرحبا بكم، تفضلوا جلسوا.
11: يا كنتي يا لالا خديجه زعما مرات السي جلالي؟
10: ايه لالا انا هي. علاش كنتوما؟
11: انا حفيده وهذه امي وهذا با وهذا الشاب خويا مراد خدام في طاليان رسمي زعما بوراقهم شحال هادي.
10: مرحبا مرحبا نتشرفين يا لالا تفضلوا.
2: لا في مول الدار نتشرفوا بمعرفتو يا لالا.
10: مول الدار مشى غير لشي شغل ودابا يجي. سمحوا لي خذوا راحتكم.
12: إلهام سامية عتقوني عتقوني.
13: مالك ماما ياك لاباس؟
12: شي ناس جاو وقال لك طالبين ضيف الله.
13: ناس شكون هادو؟
12: ما نعرف زوج العيالات وراجل وولد باقي شاب صغير.
13: أويلي ياك ما جاو يخطبوا.
12: إيوا داك الشي اللي ظهر لي حيت شفتهم هازين معاهم شي قفاك تقيلة ما نعرف شنو فيها.
14: فاسقرة ماما.
13: ولكن شكون هادي اللي جاو على ودها؟
15: ما يكونوا جاو على ودك أختي وحيت انتي هي الكبيرة.
12: والمصيبة هي سولوني على باكم
13: وبابا ما كاينش بحال عدتو ديما.
12: ما شفتيوش هي لجام قد وعد ديك الساعات كمل الباهية.
13: وسيري سيري سيري بعدا جلسي مع الناس بيد ما نوجدنا لك الصينية.
12: ايه واخا وعندك تنسي ما تصيفطاش على الحلوة من الحانوت.
13: واخا ماما غير سيري غير سيري. سامية ياك ما هادو جاو على ودك وانتي مخبية علينا.
15: والله اختي الهم في راسي ما يتعاود.
13: ايوا خلينا بعدا نوجدوا الصينية وانت سامير اجي جيب الحلوة من عند مول الحانوت.
12: والله اخويا عزيز الا هضرت معاها وشرحت ليها مزيان وقلت ليها باللي انت راك كتحبها بزاف.
16: غير تهنا غير تهنا سي عزيز البنت راها باقا صغيره وبنت دارهم وعمرها ما جربت الحب خليها على خاطرها حتى تفهم.
17: ولكن انا راه ما وليتش قادر نتسنى اكثر من هذا الشيء. واحد الراس تيقول لي غير نمشي نخطبها والسلام.
12: ما زربش سي عزيز دابا يجي شي نهار وتلقاو راسكم تفاهمتوا وتزوجتوا وسبقتونا حنا كاع اللي مده هذه وحنا كنتعرفوا.
16: نوال اش هاد الهضره عاوتاني دابا تقلقيني ومشي فحالك.
12: كاع ما تخاف انا غير كنهضروا السلام. هذاك راه زهري وانا اللي عارفه دفنته من زمان.
17: عباس نوال خليونا دابا من هاد الهضره الخاويه هضروا لينا في المفيد.
16: المفيد سيدي رانا هضرت مع نوال وشرحت ليها ومازال ما ردتش عليا.
12: اياه سيدي هضرتي معايا وشرحتي ليا على البنات اللي بغيتيهم يمشيو للخارج. انما انا بغى نعرف واش غادي يمشيو للخارج بالكونطرا ولا غير بالفيزا سياحيه.
16: ايوا هدايا عليا. ها هو عزيز غادي يشرح لك كل شيء. قولي قولي اخويا عزيز قولي.
17: السيد اللي هضر معايا قال لك كاين اللي غادي يمشيو بالكونطرا
16: ايه
17: وكاين اللي غير بالفيزا السياحيه. ومن اللي وصلوا لتما هما يصيبوا لهم الاوراق.
12: ايوا ومن اللي وصلوا لتماك اشنو غادي يخدموا؟
17: ايوا حتى الخدمه ما عرفت.
16: اي ما عرفت
17: ولكن في الغالب غادي يكونوا مربيات ولا خدامات.
16: ايه ايه وهادشي اللي غادي يكون غادي تجيبي لينا البنات ولا نشوفوا شي واحده اخرى من غيرك؟
12: ايوا خليوني حتى نشوف ونرد عليكم.
17: اش غادي تشوفي؟ اش غادي تشوفي يا نوال؟ راه الخدمه ديالك معانا غادي تكون بالفلوس.
16: ايه
17: بمعنى البنت اللي جبتيها غادي تاخذي عليها نسبه مئويه.
16: ايه مالو
12: وشحال غادي نقول لهم ديال الفلوس؟
17: ايوا بالنسبه اللي باغيه الكونترادات خاصهم يدفعوا 4 مليون.
16: ايه 4.
17: اما اللي باغيه الفيزا توريس 2 مليون.
16: ايه غير 2.
17: واللي ما عندهاش تدفع مليون.
16: ايه غير مليون
17: وتسني لينا كونطرا باللي كنسالوها مليون اخر. اوكي
16: لا معلوم. ايه
12: ايوا اخويا هذا الشيء كيظهر ليا فيه شويه ديال الغموض. المهم خليوني نفكر ونرد عليكم.
16: ايوا فكري اختي فكري دغيا قبل ما نشوفوا شي واحده اخرى تقوم بهذه المهمه.
12: اجي بعدا شفتكم مزروبين
18: حيت بغينا نترفحوا دغيا ونضربوا الحديد ما حدو سخون. وانتي عارفه هاد الزمان ما كاين غير اللي غفل طارت عينيه.

0: مرحبا مرحبا بكم، واش رباتي وخذوا لكم حليوه؟ تفضلوا.
1: اسمح لي. لا، مول الدار مازال يتعطل شويه.
0: يمكن يتعطل لحقاش مشى لشي بلاصه بعيده.
2: ايوا لاله خديجه، صلي على النبي.
0: اللهم صلي وسلم على الحبيب.
2: احنا جينا قاصدينكم والمقصود الله، جينا طالبين راغبين في بنتكم، الله يحفظها لكم. لولدنا الخويا هذا.
0: اش من بنت كتكلموا عليها لاله؟
2: علاه شحال من بنت عندكم؟
0: هو عندنا زوج، وحده كبيره وحده مازال صغيره على الزواج.
2: اسم البنت اللي شفتيها؟
3: ما نعرف، راها كبيره ماشي صغيره.
2: ايوا كي شفتيها لاله خديجه، خويا عاد جا من طاليان وكان دايز وشاف البنت الكبيره وما بغاش يدير في عين الدراري الصغار، بغى مسكين يجي للدار قود ويخطب ويصاوب ليها الوراق ويديها معاه.
0: ايوا واش غادي نقول لكم، كيف شفتوا حنا دابا راه عائله مزيانه وسولوا علينا الناس، وبناتي مربيات احسن تربيه، غير هو البنت وكان شي حد تكلم عليها، ولكن ملي جيتوني نتوما جاني وجهكم عزيز. بالحق خليوني غير نتشاور معاها ومع باها ونرد عليكم الخبر.
2: شوفي لاله خديجه، ما تضربوا حسبال حتى شي حاجه، ولدنا تبارك الله عليه راه عنده الخير والخمير وما يكرهش ياخذ البنت بحوايجها اللي على ظهرها حتى لطاليان ويكسيها ويبرعها.
0: اي والله يجيب اللي فيها الخير. شربوا شربوا، تفضلوا خذوا لكم شي حليوه.
4: سميه وقيل لبو هذا اللي جا، سيري سيري عتقيه قبل ما يدخل لعند الضياف وهو مقاد.
5: با جيتي؟ اجي اجي اجي نقول لك.
6: اش غادي تقول لي؟ انا فين امك؟
5: ماما راه مشغوله مع شي ضيافه. اجي اجي البيت كنعاود لك. اجي
6: بلاتي بعدا، انا كنسمع صوت ديال العيالات.
5: وراه هادوك هما الضياف اللي جاو عندها.
6: ضياف؟ ضياف باللي هي واقيله كي كيجيونا في العائله. بلاتي بلاتي حتى نمشي نسلم عليهم.
5: الا با راه هما ما كيجيونا ما كنجيوهم. اجي معايا.
6: بلاتي بلاتي بحال الا سمعت شي راجل كيقوم.
5: الا راه غير جاب ليك الله، حيت راك كامي بزاف اليوم الواليد.
6: عندك الحقي، انا نيت مفوت هاد الليله.
5: وجلس جلس هنا في بيتك حتى نجيب لك اتاي والحلوه.
6: كيفاش اتاي والحلوه؟ ايوا هادو شي ضياف مهمين بزاف. خليني يمشي يشوفهم.
5: ويلي با، بغيتي تمشي تدخل على العيالات؟
6: لا، غير سير. اجي اجي بلاتي اجي. شفتك كتشد عليا البيت بحال الا باغي تجنوني، ياك لاباس؟
5: لا با، غير حشومه يدوزوا العيالات من قدامك. واه
6: عندك عندك الحق. شدي الباب وخليه مفوه شي شويه، ولا مشاو اجي قولي لي. واخا
5: واخا با.
6: شوفوا هاد الحباب، شدوا عليا الباب باش ما نقشع غير الضباب.
4: أمدرا دخلتيه لبيتو؟
5: غير سكتي أختي، ما دخلتو لبيتو غير ب 66 كشيفة. قال لك لاله بغى يمشي يشوف شكون اللي في الصالون.
4: ناري كون دخل عندهم هو في ديك الحالة كان غادي يروبلهم ويضحكهم علينا.
5: أجي بعدا، شفت أمك كاع ما خرجت لعندنا باش تقول لنا لاش جاو هاد الناس.
4: حتى من خويا سامر جلس تما وما بقاش خرج.
6: يا لاله خديجه، اش ديتو عليا بيت النعاس وديرتو نتوما ما بغيتو؟ هي زعما انا ما بقيتش راجل في الدار؟
4: اشكون اللي قالك انت ماشي راجل؟ راك مولاي جيتي مقلوب وخفنا تدخل على الناس وتبدا كتهدر صغير بوحدك.
6: هكذا لقيتيها سبه. المهم اش بغاو عندنا هاد الناس؟
4: جاو يخطبوا بنتك.
6: يخطبوا ساميه؟ والله الا مزيانه، منين نتهناو من البنات ويبقى غير داك الوليد؟ كاين مشكل.
4: ماشي على ود ساميه، جاو على ود الهام.
6: الهام؟ ولكن الهام راه مخطوبه.
4: ايوا حتى هذيك كتسميها خطوبه. سمع مولاي، هذا راه ولد صغير وخدام في الطاليان وبغى يتزوج بالبنت ويديها معاه تما.
6: ايه ايوا حتى اصحاب الخارج معاهم المعشره، انما هذاك اللي عطيناه الكلمه اش غادي نعملوا معاه؟
4: يعطينا اتساع ويخلينا نشوفوا صلاح البنت، وها هو سعدها جا حتى لبين يديها، وربي ما بغاليهاش هذاك خينا النيت.
6: وإلهام شنو هو رأيها؟
4: ايوا هذيك راها ما عندها عقل، ولا تبعناها فريها غادي تخرج على راسها وتخرج علينا حتى حنا.
6: وبلاتي بلاتي ما تكونيش مجروبه، عطاك ما تكونيش مجروبه. إلها.
2: نعم بابا.
6: زيدي ابنيتي جلسي قدامي، قولي لي شنو ظهر لك في هذا الشيء اللي كاين؟
2: ياك بابا عطيتو الكلمه للراجل، علاش باغي نتقلبوا عليه؟
4: حيت انت حمقه وهبيله وما كتعرفيش مصلحتك. البنات كلهم كيجريو ويجاريو على شي ولد يكون عايش في الخارج باش يتزوجوا به ويديهم ويصاوب لهم الوراق، وانت باغيه تغرق هنا في الحبس مع داك خينا.
2: انا ما بغيت خارج، بغيت نبقى في بلادي ونتزوج ولد بلادي ونعيشوا في بلادنا.
6: كيفاش بنيتي؟ واه الشباب كلهم كيحرقوا غير باش يخرجوا للخارج، وانت الخارج جا حتى بين يديك وكترفضيه؟
2: ياك انا اللي غادي نتزوج، خليوني نختار اللي بغيت.
4: وانا قلت لك ما غتزوجي غير بهذا الولد ديال الخارج.
6: وشوفي يا بنيتي الهام، سيري عفه بنتي فكري مزيان، وراكي غاديه تعرفي باللي مصلحتك راها في الخارج ماشي هنا.
5: شوفي شوفي ساميه، هذيك الطوموبيله ديال الخارج كي كتكلكسوني علينا. شوفوا رجالها كيشير ليك، هو نازل من الطوموبيل وجاي لعندنا.
7: هذاك داك خينا ديال داك النهار
5: مول الطليل اللي قلتي تبعك وبغى يهضر معاك.
7: هو هذاك ناري، وقيله الا بغى نغوت هاد المره ونجمع عليه عباد الله.
5: انا اختي غادي نمشي في حالي، دبري راسك معاه.
3: صباح الخير انسة الهام.
7: الهام على فين كتعرف اخويا هاد السميه؟
3: ويلي دغيا نسيتيني، انا اللي هضرت معك داك النهار.
7: ايه ولكن فين عرفتي السميه؟
3: علاه ما شفتينيش البارح ملي جيت نخطبك انا ودارنا؟
7: جيتي تخطبني؟
3: ايه، وماماك قالت لينا راه شي ناس تكلموا عليك. بالحق هي مازال ما دارت معاهم والو، وقالت لينا غادي نتشاور معاك ومع باباك وترد علينا، ودابا انا جيت باش نتفاهم انا وياك حسن.
7: هكاك هي انت اللي نوضتي لينا الريتول في الدار؟ قل لي السي.
3: انا اسمي مراد.
7: واش انت ولد هاد الوقت ولا جاي من عام القرده؟
3: نو انا شاب ولد هاد الوقت.
7: علاه الولاد ديال هاد الوقت غير كيجيو ويمشيو لدار البنت بلا ما يهضروا معاها بلا ما يتفاهموا مع بعضياتهم؟
3: ولكن انا راه جيت لعندك باش نهضر معاك، ساعه انت منيرفيا عرفتي، يلا نمشيو لشي قهوه وهناك نتفاهموا.
7: مشكله هادي، وفين كاينه هاد القهوه؟
3: كاينه وحده تخيبل حدا البحر.
7: ها زعما نركب معاك في الطوموبيل ونمشيو حدا البحر؟
3: وعلاش فيها؟ نمشيو ونهضروا، الا ما تفاهمناش نرجعوا وحنا بحال الخوت.
7: زعما ما كاينش الخواط؟
3: انا ولفت في ايطاليا بحال الولد بحال البنت.
7: واخا سيدي يلا نزيد نفضيو هاد الحريره النيت.
8: اخلعتينا. واه شنو هو الامر المهم اللي باغا تهضري معايا فيه؟ مالك وكتبكي ياك لاباس؟
2: بغاو يفرقوني عليك اخويا علال.
8: شكون هما هادو اللي بغاو يفرقونا؟
2: صافي اخويا انا غادي نهز حوايجي ونجي عندك للدار نعيش معاك حتى تكتب عليا.
8: وعلاش هادشي؟ ايوا صافي صافي صافي، غير سكت دابا وعاود ليا الشطره عاود.
2: ولا اخويا علال كنت سمع ليا ما بيا، حتى جاو شي ناس البارح بالليل لدارنا وخطبوني لولدهم في الطاليان.
8: اجيا اجيا. ايوا فين شافك هاد خينا حتى عرفك وجاي يخطبك؟
2: قال دارهم شافني جايه من المدرسه وعجبته هو يتبعني حتى عرف الدار هو يجيب دارهم.
8: ايوا ودارهم اش قالوا؟
2: ماما هي الاولى فرحات، لحقاش انت عارفه ما باغانيش نتزوج بك، اما با ما عنده راي دغيا بان ليه الطمع مع داك اللي في الخارج.
8: اويلي ايوا والكلمه اللي دوزنا ولا زعما حنا البعال كولا؟
9: شارك في تشخيص هذه الحلقه محمد احمد البصري، رشيد الحراق، انور الجندي، احمد الناجي، ماريا صادق، اكرام البصري، نجاة الخطيب، بن عبد الله الجندي، فاطمه بوجو، بشرى كريمي، كمال العبودي، وحميد زيان. هندسه الصوت الحسين الخرمودي. اخراج محمد أحمد البصري.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشف

0: كيتخدم من الجدور.
1: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا.
0: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
2: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر. نتقيد ونكون حاضر.
3: هذا وقتنا وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب تسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
4: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد. قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، ياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلا عدت مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلا عدت اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عدت تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابعه لسكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل التسجيل؟ عملية نقل التسجيل أو نقل التسجيل الجديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجله كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور.

0: فرجة أحسن فرجة.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: سجلت الكميات المفرغة بالمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة تراجعاً ب60% مع متم أبريل الماضي، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكمية المفرغة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 بلغت 7680 طناً، وأوضح أن القيمة المالية لهذه المفرغات بلغت عندما تم أبريل الماضي أزيد من 185.905 مليون درهم مقابل 244.425 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام المنصرم، وذلك بتراجع في حدود 24%. تكرم الدورة الرابعة عشر للمهرجان الدولي للفيلم بالداخل المرتقبة من 6 إلى 12 يونيو 2026 عددا من المخرجين والمنتجين والممثلين والكتاب من المغرب وإفريقيا والعالم العربي. وأوضح بلاغ للجهة المنظمة وهي جمعية التنشيط الثقافي والفني بالأقاليم الجنوبية أن هذه التظاهرة السينمائية تشكل منارة ثقافية تثري المشهد السينمائي الوطني والقاري بانفتاحها على سينما العالم. وخلال هذه الدورة سيكرم المهرجان المخرج والمنتج المغربي حسن بلجلون والممثلة الإيفوارية ناكيسي سافاني والكاتبة والباحث المغربي محمد نور الدين أفايا والكاتبة والشاعرة والسيناريست المصري مدحت العدل والممثلة المغربية سعاد خي والمنتج المغربي فؤاد شالة، وذلك تقديرا لمسيرتهم الإبداعية وإسهامتهم في إثراء المشهد السينمائي والثقافي عربيا وإفريقيا. وستعرف هذه الدورة مشاركة 19 فيلما طويلا ووثائقيا ضمن المسابقة الرسمية تمثل على الخصوص مصر، السعودية، الطوغو، كوت ديفوار، كينيا، مالاوي، تونس، قبرص، قطر، الكونغو، البنين، بوركينا فاسو، النيجر، رواندا، أوغندا، لبنان، فلسطين، فرنسا، بلجيكا، الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المغرب.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
3: إذاعة الداخل في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: تواصل على مدار الساعة.
1: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، إياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلا عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك، إلا عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابعه لسكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجله كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
4: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: حديث المجلس العلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له، ربنا الله الرحيم الرحمن رب العرش العظيم، ربنا سبحانه الذي رفع السماء بغير عمد وأنزل القرآن على محمد رحمة للمرحومين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم كلمة تكررت في القرآن الكريم وتنوعت دلالاتها ومعانيها. في كل مرة يأتينا القرآن الكريم بمعنى لهذه الكلمة، هذه الكلمة التي سنتناولها اليوم أيها المستمعون الكرام هي كلمة الميزان. ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في عدد من الآيات البينات فقال: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. قال ربنا سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية،

وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال ربنا سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال ربنا سبحانه: الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان. يوم القيامة يعيش الناس مواقف رهيبة وعجيبة. ترى الملائكة وتأتي كل نفس معها سائق وشهيد، وتقرب الشمس من الرؤوس، والناس عراة رجالا ونساء. الناس من زمن آدم عليه السلام إلى آخر من مات، خطورة الصراط، مشاهد الحوض، ومشاهد من العظمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. من هذه المشاهد والمواقف موقف الميزان، وما أدراك ما الميزان؟ قال علماء التوحيد: هو ميزان حقيقي أحد كفتيه توضع فيها الحسنات والأخرى توضع فيها السيئات. أجمع العلماء، يقول ابن حجر، أجمع العلماء على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن فيه يوم القيامة، وإن له كفتان يميل بالأعمال. المؤمن يقف أمام الميزان فتوضع فيه صلاته وزكاته وحجه وعمرته وبره بوالديه، وكم تبع من جنازة، وهل كان واصلا لرحمه، وصدقاته التطوعية، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. كل هذا يوضع في الميزان، توضع تلاوته للقرآن وتسبيحه وحضوره مجالس العلم. هذا الشيء كي توضع في الميزان هو واقف ينظر بأم عينيه، ينظر كيف ما كيكون واقف في الدنيا، ولا قياس مع وجود الفارغ ولا مشاحة في الأمثال. كيف ما كيكون واقف في الدنيا أمام الخدار ولا حدا ملحم وهو كيعبر، كيكون واقف كذلك والعبار خدام. كيف ذلك؟ الله أعلم بذلك. ثم ينتقل العمل للكفة الثانية، فيوزن الشرك والخمر والزنا والرشوة والسرقة وشهادة الزور وعقوق الوالدين وقطع الصلاة، كل هذا يوزن، والإنسان ينتظر، وما أصعبه من انتظار وما أطوله من انتظار. هذا الميزان الله وضعه لوزن الأعمال، فلا يقبل الغش ولا الاحتيال والتلاعب. الآن يتحدث المراقبون على أن هناك آلة كتدخل في الحليب وكتعطيك شحال ديال الماء زايد مول الحليب في الحليب، يعني من أجل أن يغش الناس. هذا صنع البشر. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. إذا كان الإنسان استطاع يحط واحد الآلة في في في منتوج الحليب، تعطيه تلك الآلة النسبة المئوية لوجود الماء في ذلك الحليب. الميزان الذي خلقه ربنا سبحانه وتعالى توضع فيه الصدقة فيصبرها صبرا، ويمحصها وكيغربلها وكيعرف شحال فيها ديال الإخلاص وشحال فيها ديال الرياء وديال السمعة. بعد عرض الصلاة على الميزان قد يقال لك: هذه الصلاة ما فيها خشوع. بعد عرض الصيام على الميزان قد يقال لك: هذا الصيام ما فيه مقومات الصيام، ما هكذا أمرناك أن تصوم، صمت كما تشاء لا كما نشاء. الإنسان كيشوف السلعة غدا يوم القيامة اللي جابها من الدنيا تعبر أمامه، فلا يستطيع أن يجادل ولا أن يكذب، ما يقدرش يقول لهم يومها غشيتوني وظلمتوني، لأن الله تبارك وتعالى قال له في الدنيا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا حاسبين. يذكرنا ربنا في بداية سورة الرحمن عن هذا الميزان فيقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. قالوا: الميزان هنا هو العدل.

0: ومنع الظلم والطغيان. وكأن ربنا يقول لنا هذه الدنيا بموازين عادلة، تخدم تخلص، تظلم تظلم. يحكي الناس أن رجلا فقيرا كانت زوجته تصنع الزبدة ويبيعها للبقالة، وكان دائما كيتعامل مع واحد مول الحانوت بعينيه، كيديلو الزبدة ديال الزوجة ديالو كيبيعها، وهو كيعطيه كيلو ديال الزبدة ومول الحانوت لا يزينها، يعني وكأنه يثق في الرجل. لكن يوما قال لا بد أن أزينها، وكأن الثقة ديالو بهذاك الرجل نقصات، لقاها 900 غرام، يعني لما وزنها لقاها 900 غرام، يعني ناقصة 100 غرام. لما جاء الرجل نهره، قال له كنت تغشني سنوات من التعامل معك. قال له لا يا سيدي، نحن لا نملك ميزانا، ولكن اشتريت منك كيلو من السكر وجعلته مثقالا لكي أزن به الزبدة، يعني على أنك أنت هو منبع الغش وأنت هو مصدر الغش، وحنا ما عندناش الميزان، حنا كنا كنوزنوا داك الكيلو اللي خديناه من عندك أنت أصلا، كنا نزن به الزبدة. ماذا نستفيد؟ مكيالك يكال لك به. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل به تكتال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة يا ربي لمن يزيد هذا؟ فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي. حتى الأقوال توزن في هذا الميزان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انظر كيف يمكن أن يثقل العبد ميزانه بشيء هين يمكن أن يمارسه في الدنيا دون أن يشعر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصوم والصلاة. هذا الذي تكون مك أخلاقه حسنة فترفعه حتى تبلغ به درجة الصائمين القائمين، ويثقل ميزانه بحسن خلقه. في حديث البطاقة أن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ويقال له: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. أعندك عذر؟ لا، هذا رجل يوقفه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد، وتنشر له كتب كانت من عمل يده. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الكتب مد البصر، مد البصر، لا يستطيع أن ينكر منها شيئا، ولا يستطيع أن يجادل من كان يكتب ما كان يفعل ويقول، ويقف موقف الذي تلبس بالمعصية. لكن يقول له ربه: إن لك عندنا حسنة، فتخرج بطاقة، يعني ورقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فتوضع في السجلات، توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي. إذن هذه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذا كانت نابعة من القلب مصدقة لها الجوارح،
1: مؤمن بها المؤمن حق الإيمان.

0: عاملا بمقتضاها، تتقول تتقول تتقول حتى تطيش بكل السجلات.
1: وكاين واحد الوزن من نوعين خاص تحدث عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة، إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، قال قرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني يردني يوم القيامة يقدر يجي إنسان غليظ وسمين
0: وطويل والوزن ديالو طون الصرف، ولكن فين كتحطه في الميزان؟ في حين تضعه في الميزان كسوى والو. علاش؟ لأن أعماله الصالحة قليلة أو منعدمة. هذا هو وزنك الحقيقي عند ربك، بما نفعت نفسك، بما صليت، بما صمت، بما حججت، بما اعتمرت، بما ذكرت، بما قرأت من القرآن، بما توجهت للمجتمع من النفع والصلاح. لما صعد عبد الله بن مسعود لشجرة يأخذ منها سواكا من الأرق، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود دقيق الساقين، يعني رجليه رقيقين وسوداوين شديد السواد، فجعلت الريح تميل به من شدة ضعفه. يعني الريح مسكين من حيث هو رقيق وضعيف، الريح كتديه وتجيبه. فضحك القوم فقال رسول الله: مما تضحكون؟ من حموشة ساقيه، يعني من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. شنو اللي خلى عبد الله بن مسعود يحظى بهذا الوزن عند ربه سبحانه وتعالى؟ صدقه في الإسلام، ارتباطه بالقرآن، اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل: والله إني لأعلم أي آية نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. على حسب السلعة يكون المكيال.
1: كنتكلموا على الطن كنتكلموا على الميزان معين، كنتكلموا على الفاكهة كنتكلموا على ميزان معين، كنتكلموا على الذهب كنتكلموا على ميزان معين، كنتكلموا على الألماس كنتكلموا على ميزان معين. ولكن حين نتحدث عن أعمال الآخرة نتحدث عن سلعة غالية. ألا إن سلعة الله غالية،
0: ألا إن سلعة الله الجنة. كنتكلموا على ميزان أشد دقة، من يعمل مثقال ذرة. حتى أنهم قالوا ثلاثة أمور لا توزن: العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا ما كيدخلش الميزان. الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأمر الثالث الصيام، كل عمل ابن آدم له
1: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الناس يتحدثون عن آفة العصر، يتحدثون عن تخمة وعن زيادة الوزن وعن الرجيم وعن أمور لا ينفكون المجتمع إلا وهي ديدنه في الحديث. أجمل أنواع الرجيم هو التوقف عن أكل لحوم الناس وأعراضهم. المؤمن لا بد أن يخفف أوزار عن ظهره يوم القيامة ليخف ميزانه. قال ربنا سبحانه: وليحملن أثقالهم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. سأل الله تبارك وتعالى القبول والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: حديث المجلس العلمي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سمو احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: الغرض 05 37 71 88 88.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: ذا وقت جديد لينعودوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهين تسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
4: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
3: ده وقتنا وقت جديد نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدن قدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راو التسجيل مفتوح من 15 مايو ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، وما اللي في مكاتب تسجيل اللي مفيش قبل أسبوع كامل.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس هو واجب السعي والعمل للمعاش. قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب. لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط ألا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل، فإننا بذكر

ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا. وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها. والرجل هو المسؤول عن قوت عياله وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف في جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها، فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال: الفقر لا يبيح الحرام. وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال. فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يومين، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة. وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا. وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي. وصدق القاضي والحاكم لا يتأطر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه
جعل الله فقره بين عينيه.

0: وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقسي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكذار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ. فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات؟ ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وفي هذا القدر كفاية. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
4: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لآذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت فإن عفوك والتوحيد يمحوها فإن تكن

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

مي وانصر علينا يا رحيم رحمتك وابسط علينا يا كريم نعمتك واخر لنا في سائر الأقوال

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: حديث المجلس العلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له، ربنا الله الرحيم الرحمن رب العرش العظيم، ربنا سبحانه الذي رفع السماء بغير عمد وأنزل القرآن على محمد رحمة للمرحومين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيًا من أنبيائه، جزى الله عنا سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك

0: أولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم كلمة تكررت في القرآن الكريم وتنوعت دلالاتها ومعانيها. في كل مرة يأتينا القرآن الكريم بمعنى لهذه الكلمة. هذه الكلمة التي سنتناولها اليوم أيها المستمعون الكرام هي كلمة الميزان، ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في عدد من الآيات البينات فقال: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. وقال ربنا سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال ربنا سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال ربنا سبحانه: الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان. يوم القيامة يعيش الناس مواقف رهيبة وعجيبة، ترى الملائكة وتأتي كل نفس معها سائق وشهيد، وتقرب الشمس من الرؤوس، والناس عراة رجالا ونساء. الناس من زمن آدم عليه السلام إلى آخر من مات، خطورة الصراط، مشاهد الحوض، ومشاهد من العظمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. من هذه المشاهد والمواقف موقف الميزان، وما أدراك ما الميزان؟ قال علماء التوحيد: هو ميزان حقيقي أحد كفتيه توضع فيها الحسنات والأخرى توضع فيها السيئات. أجمع العلماء، يقول ابن حجر، أجمع العلماء على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن فيه يوم القيامة، وإن له كفتان يميل بالأعمال. المؤمن يقف أمام الميزان فتوضع فيه صلاته وزكاته وحجه وعمرته وبره بوالديه، وكم تبع من جنازة، وهل كان واصلا لرحمه، وصدقاته التطوعية، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. كل هذا يوضع في الميزان، توضع تلاوته للقرآن وتسبيحه وحضوره مجالس العلم. هذا الشيء يتوضع في الميزان، هو واقف ينظر بأم عينيه، ينظر كيف ما كيكون واقف في الدنيا، ولا قياس مع وجود الفارغ ولا مشاحة في الأمثال. كيف ما كيكون واقف في الدنيا أمام الخدار ولا حدا مول اللحم وهو كيعبر، كيكون واقف كذلك والعبار خدام. كيف ذلك؟ الله أعلم بذلك. ثم ينتقل العمل للكفة الثانية، فيوزن الشرك والخمر والزنا والرشوة والسرقة وشهادة الزور وعقوق الوالدين وقطع الصلاة، كل هذا يوزن، والإنسان ينتظر، وما أصعبه من انتظار وما أطوله من انتظار. هذا الميزان الله وضعه لوزن الأعمال، فلا يقبل الغش ولا الاحتيال والتلاعب. الآن يتحدث المراقبون على أن هناك آلة كتدخل في الحليب وكتعطيك شحال ديال الماء زايد مول الحليب في الحليب، يعني من أجل أن يغش الناس. هذا صنع البشر، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. إلا كان الإنسان استطاع يحط واحد الآلة في في في منتوج الحليب، تعطيه تلك الآلة النسبة المئوية لوجود الماء في ذلك الحليب. الميزان الذي خلقه ربنا سبحانه وتعالى توضع فيه الصدقة فيصبرها صبرا، ويمحصها وكيغربلها، وكيعرف شحال فيها ديال الإخلاص وشحال فيها ديال الرياء وديال السمعة. بعد عرض الصلاة على الميزان قد يقال لك: هذه الصلاة ما فيها خشوع. بعد عرض الصيام على الميزان قد يقال لك: هذا الصيام ما فيه مقومات الصيام، ما هكذا أمرناك أن تصوم، صمت كما تشاء لا كما نشاء. الإنسان كيشوف السلعة غدا يوم القيامة اللي جابها من الدنيا
1: تعبر أمامه فلا يستطيع أن يجادل ولا أن يكذب، ما يقدرش يقول لهم يومها غشيتوني وظلمتوني، لأن الله تبارك وتعالى قال له في الدنيا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يذكرنا ربنا في بداية سورة الرحمن عن هذا الميزان فيقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. قالوا: الميزان هنا هو العدل ومنع الظلم والطغيان. وكأن ربنا يقول لنا: هذه الدنيا بموازين عادلة، تخدم تخلص، تظلم تظلم. يحكي الناس أن رجلا فقيرا كانت زوجته تصنع الزبدة ويبيعها للبقالة، وكان دائما كيتعامل مع واحد مول الحانوت بعينيه، كان كيديلو الزبدة ديال الزوجة ديالو كيبيعها، وهو كيعطيه كيلو ديال الزبدة ومول الحانوت لا يزينها، يعني وكأنه يثق في الرجل. لكن يوما قال: لا بد أن أزينها، وكأن الثقة ديالو بهذاك الرجل نقصات، لقاها 900 غرام، يعني لما وزنها لقاها 900 غرام، يعني ناقصة 100 غرام. لما جاء الرجل نهره قال له: كنت تغشني سنوات من التعامل معك. قال له: لا يا سيدي، نحن لا نملك ميزانا، ولكن اشتريت منك كيلو من السكر وجعلته مثقالا لكي أزن به الزبدة، يعني على أنك أنت هو منبع الغش وأنت هو مصدر الغش، وحنا ما عندناش الميزان، حنا كنا كنوزنو داك الكيلو اللي خديناه من عندك أنت، أصلا كنا نزن به الزبدة، ماذا نستفيد؟ مكيالك يكال لك به. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: كما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل به تكتال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزيد هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. حتى الأقوال توزن في هذا الميزان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انظر كيف يمكن أن يثقل العبد ميزانه بشيء هين يمكن أن يمارسه في الدنيا دون أن يشعر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصوم والصلاة. هذا الذي تكون مكاء أخلاقه حسنة فترفعه حتى تبلغ به درجة الصائمين القائمين، ويثقل ميزانه بحسن خلقه. في حديث البطاقة أن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ويقال له: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. أعندك عذر؟ لا، هذا رجل يوقفه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد، وتنشر له كتب كانت من عمل يده. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الكتب مد البصر، مد البصر، لا يستطيع أن ينكر منها شيئا، ولا يستطيع أن يجادل من كان يكتب ما كان يفعل ويقول، ويقف موقف موقف الذي تلبث بالمعصية، لكن يقول له ربه إن لك عندنا حسنة فتخرج بطاقة، يعني ورقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فتوضع في السجلات، توضع السجلات في كفه والبطاقة في كفه، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء، رواه الترمذي. إذن هذه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إذا كانت نابعة من القلب مصدقة لها الجوارح مؤمن بها المؤمن حق الإيمان عاملا بمقتضاها، تتقول تتقول تتقول حتى تطيش بكل السجلات.
2: وكاين واحد الوزن من نوعين خاص تحدث عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة، إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، قال قرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني يغدن يوم القيامة يقدر يجي الإنسان غليظ وسمين
1: وطويل والوزن ديالو طون والصرف، ولكن فين كتحطه في الميزان؟ حين تضعه في الميزان كسوى والو. علاش؟ لأن أعماله الصالحة قليلة أو منعدمة. هذا هو وزنك الحقيقي عند ربك، بما نفعت نفسك، بما صليت، بما صمت، بما حججت، بما اعتمرت، بما ذكرت، بما قرأت من القرآن، بما توجهت للمجتمع من النفع والصلاح. لما صعد عبد الله بن مسعود لشجرة يأخذ منها سواكا من الأرق، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود دقيق الساقين، يعني رجليه دقيقين وسوداوين شديد السواد، فجعلت الريح تميل به من شدة ضعفه، يعني الريح مسكين من حيث هو رقيق وضعيف الريح كزديه وتجيبه، فضحك القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ من حموشة ساقيه، يعني من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده لهما أثقال في الميزان من جبل أحد. شنو اللي خلى عبد الله بن مسعود يحظى بهذا الوزن عند ربه سبحانه وتعالى؟ سبقه في الإسلام، ارتباطه بالقرآن، اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل والله إني لأعلم أي آية نزلت وأين نزلت وفيما نزلت، على حسب السلعة يكون المكيال.
2: كنتكلموا على الطن، كنتكلموا على الميزان معين، كنتكلموا على الفاكهة كنتكلموا على ميزان معين، كنتكلموا على الذهب كنتكلموا على ميزان معين، كنتكلموا على الألماس كنتكلموا على ميزان معين. ولكن حين نتحدث عن أعمال الآخرة نتحدث عن سلعة غالية. ألا إن سلعة الله غالية،
1: ألا إن سلعة الله الجنة. كنتكلموا على ميزان أشد دقة، من يعمل مثقال ذرة، حتى أنهم قالوا ثلاثة أمور لا توزن: العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا الشيء ما كيدخلش الميزان، الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الأمر الثالث الصيام، كل عمل ابن آدم له
2: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الناس يتحدثون عن آفة العصر، يتحدثون عن تخمة وعن زيادة الوزن وعن الرجيم وعن أمور لا ينفكون المجتمع إلا وهي ديدنه في الحديث. أجمل أنواع الرجيم هو التوقف عن أكل لحوم الناس وأعراضهم. المؤمن لا بد أن يخفف الأوزار عن ظهره يوم القيامة ليخف ميزانه، قال ربنا سبحانه: وليحملن أثقالهم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. أسأل الله تبارك وتعالى القبول والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر، يصرخ هذا الصوت منذ قرون مناديا للصلاة عبر القارات، تارة حنون وقوي، وتارة جميل ومؤثر، تارة يأتي من حنجرة كأنها قلب خاشع، وتارة من أوتار اهترأت ولم يجددها الإيمان. الله أكبر، يصرخ الصوت منذ قرون، أحيانا تدخل الكلمة إلى القلوب وأحيانا إلى العقول، أحيانا تدخل من أذن لتخرج من الأخرى فورا ودون تأخير، أحيانا تخرج بعد تأخير، وأحيانا تستقر في القلب، أحيانا تنزلق على الرؤوس دون أن تترك أثرا، كما تسقط قطرة مطر على صخرة ملساء، وأحيانا تعلق بشيء ما، تتفاعل، ينتج التفاعل وتنتج عنه ثمرة ما، أحيانا بمعنى، وأحيانا تقال بلا أي معنى مقصود في رأس من قالها، فقط حنجرته هي التي حكت وحبالها هي التي تحركت. الله أكبر، منذ قرون عبر القارات، وعلى الأكثر لقرون قادمة عبر القارات أيضا، ولأن الله أكبر فإنها جملة ستكون صحيحة في كل سياق محتمل. لا يوجد سياق للحديث أو للتعليق على حديث أو على حدث دون أن تكون هذه الجملة مناسبة له. إذا كان الحديث عظيما في إيجابيته فالله أكبر، وإن كان هناك ثمة شيء مفزع في سلبيته فالله أكبر. دخلت الجملة في مفرداتنا اليومية، صرنا نقولها أحيانا بلا هدف، فقط للتعبير عن الإثارة أو الإعجاب أو الحزن، جردها استعمالنا من أعمق أبعادها، كأنما الأحرف لا تعبر إلا عن أصوات، كأنها غير مرتبطة بذلك الضوء القادم من بعيد، من بعيد جدا منذ قرون. رغم أنها تستخدم في مواضع عديدة وغير مترابطة، إلا أن استخدامها الأساسي وربما للمرة الأولى كان من أجل الأذان، النداء إلى الصلاة. الله أكبر للمرة الأولى، من أين جاءت هذه الجملة التي تحولت لتصير شعار الأمة عبر القرون؟ وكأي شعار أسيء استخدامه في كثير من الأحيان، ليس في النص القرآني مبنى هذا التركيب اللفظي، رغم وجود معناه وبكثافة في عموم الآيات القرآنية، لكن اللفظة بحد ذاتها الله أكبر غير موجودة في أي من الآيات الكريمة. ليس في هذا أي إشكال، فوجود المعنى كفيل بنحت المبنى، كما أن اللفظ ما دام قد ورد وثبت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام، وثبت أنه قد استخدم للنداء من أجل الصلاة في الحادثة المعروفة، فلا داعي هنا لافتعال المشاكل. مع ذلك يظل النص القرآني بسلطته على ما عداه، وتظل له الهيمنة والأولوية دون أن ينقص ذلك من أهمية ما صح وتواتر عنه عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك نشعر دوما أن ثمة شيئا ما ينقص فهمنا الحرفي لهذا الأمر. لا مشكلة في النص، المشكلة دوما في الأفهام البشرية العابرة التي لا تحاول أن تسير ولا أن تصبر الأغوار، أن تحفر في النص بحثا عن أفق جديد. شعار مثل هذا اختير ليكون أول كلمة تنطق في النداء إلى أهم ركن من أركان الشعائر، لا يمكن أن يكون غير موصول بنص قرآني محدد، نص قرآني بعينه. عندما أعلن الإنسان أن الله أكبر، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين.

0: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إنها تلك الليلة مجددا، ليلة التساؤلات وليلة الأجوبة، ليلة البحث عن اليقين، ليلة انهيار المكرسات بالضبط، ليلة تحطيم المكرسات عبر الأسئلة، تعريتها عبر تلك التساؤلات ووضعها على المحك ونسفها، بل كشف أنها غير موجودة أصلا. إنها تلك الليلة مجددا، يوم كان الليل يغطي وجه الكرة الأرضية كلها، يوم كان الليل مخيما على العقول، يوم لم يكن هناك عقول حيث كان الليل. تلك الليلة يوم وقف إبراهيم أمام معبودات قومه، النجم، القمر، الشمس، وكل منها كان يمثل أكثر من مجرد معبود، كل منها يمثل ما وراءه من أنماط للعيش وعلاقات للإنتاج ومصالح اقتصادية وطريقة في التفكير توصلت إلى عبادة هذا الشيء دون سواه أو إضافته إلى صف المعبودات. هل كان إبراهيم يتساءل حقا كما يشير سياق القرآني وكما قال غير واحد من المفسرين مثل الطبري؟ أم إنه كان يمثل ذلك التساؤل أمام قومه كما أول بعض المتأخرين ليستدرجهم إلى الحقيقة في النهاية؟ أيا كان، لقد كان إبراهيم يمثل النوع البشري وهو يتساءل، كان يسأل بالنيابة عنا جميعا بالتأكيد، وربما كان يسأل بالأصالة عن نفسه، لكنه على الأقل كان يسأل بالنيابة عنا جميعا ليثبت لنا أن التساؤل يمكن أن ينسف كل ما هو ركيك، وأن الوصول إلى الجواب لا بد أن يمر بالسؤال، وأن الطريق إلى اليقين لا بد أن يمر بالتساؤل. هناك في عمق الليل جاء التساؤل الإبراهيمي معولا يحطم أركان الليل. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. لقد قال هذا أكبر. القمر كان يبدو أولا من حيث يقف إبراهيم أكبر من النجم، الكوكب الذي رآه إبراهيم أولا. ومن خلال منظومة القيم السائدة عند قوم إبراهيم كان الأكبر هو بالضرورة الأقوى، وهو بالضرورة المنتصر، وهو بالضرورة المهيمن. بعد القمر الذي بدا أنه أكبر من النجم جاءت الشمس وكانت أكبر الجميع، وقال عنها إبراهيم هذا ربي هذا أكبر، لكنها أفلت لاحقا، وكان أفولها إذانا بسقوط مفهوم الأكبر بالمعنى المادي المباشر. بدأ مفهوم الأكبر هشا من حيث وقف إبراهيم على حافة الحقيقة. كان الأفول هو الحقيقة الوحيدة التي قهرت كل تلك المكرسات، كلها أفلت، كل ما هو كبير فيها جاء الأفول ليصغره ليجعله أصغر. وعندما تلمس إبراهيم دربه في الظلمة رغم الشمس التي كانت قد أشرقت، أعلن على الملأ بالنيابة عنا وبالأصالة عن نفسه، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. هناك فقط انتهت الظلمة وهزم الليل ذلك الدماغ الإنساني المبتكر والمميز عن كل أدمغة المخلوقات، أنجز قفزته الهائلة نحو الإيمان بما هو غير مرئي ولا محسوس، الأمر الذي هو مستحيل تقنيا بالنسبة إلى أدمغة بقية المخلوقات. كانت قفزة هائلة من حافة الليل إلى أفق النور، ولم تكن في الفراغ. ما سكت عنه إبراهيم في تلك الليلة وقد انقضت سرنا نردده، صار صداه يتردد عبر القرون والقارات. ما لم يروى على لسان إبراهيم في القرآن صار شعارا للحنيفية الحقة. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، وكانت الشمس أكبر، لكن الله هو الأكبر، وذلك ما لم يقله إبراهيم بالحرف، لكننا نحن الموصولين بالتجربة الإبراهيمية. بوصفه المسلم الأول نقولها ونرددها، وصارت الشعار والنداء للصلاة. كانت تلك هي العبارة المتضمنة بين سطور الآيات الكريمة، كانت تلك هي العبارة التي علينا أن نكملها نحن. كان مبناها مفقودا، لكنها مثل قانون رياضي تستطيع أن تستنتجها، بل أن تنقطها بالحرف من مقدمات المعنى والمبنى. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. لكنه الله، الله أكبر، وهو أكبر بالذات لأنه خارج هذا التصنيف برمته، خارج هذا التقويم، خارج حتى كلمة خارج. إنه ببساطة غير خاضع لأي نوع من المقاييس، ولذلك بالذات هو أكبر، لأنه يتعدى كل الموازين ولا يخضع للمقارنة مع أي شيء سواه، سواء كان هذا الشيء معبودا ماديا مباشرا ومجسما، أم كان فردا تجاوز الحدود بقوته وطغيانه، أم كان إيديولوجية براقة، أم نمطا للحياة يسوق عبر وسائل الإعلام، أم دولة عظمى تفترض أنها الرقم واحد وتفترض أنها ستبقى كذلك. لكن كما نعلم جميعا، ما وصل إليه إبراهيم وما قاله دون أن يقوله في أول نهار حقيقي عرفه البشر، الله أكبر. صوت صارخ في البرية، ربما كان صوت إبراهيم، ربما كان رجع صداه، ربما كان صوتا من أصواتنا. صوت صارخ في البرية يؤذن لنا بالصلاة، يقول الله أكبر. لن يكون ذلك مصادفة بتاتا، ليس مصادفة أن تكون الكلمة الأولى في النداء لإقامة الصلاة مرتبطة بسيدنا إبراهيم. أليس هو أول من أقام الصلاة؟ أليس هو أول من استعمل لفظة إقامة الصلاة؟ أليس هو من أقام أول مجتمع على بذرة إقامة الصلاة؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ولن يكون مصادفة أبدا أن يرتبط الأذان بنصه وحرفه مع القامة العملاقة لعمر بن الخطاب، الذي كان قد رأى في المنام ما رأى ووافقه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ليس مصادفة ذلك أن ابن الخطاب كان قد وعى التجربة الإبراهيمية وفهم مغزى وعمق المقام الإبراهيمي وارتباطه بإقامة الصلاة، فاقترح أن يتخذ مصلا، ووافقه الوحي في الحادثة المعروفة. كانت رؤيا عمر أكبر بكثير من مجرد منام، كانت رؤية متكاملة انبثقت من فهمه العميق للقرآن ولخطوطه العامة، وظهرت بين الوعي واللاوعي فيما نسميه اليوم مناما. صوت صارخ في البرية، استمعوا له، ربما يكون صوت سيدنا إبراهيم أو صوت بلال أو صوت عمر أو مزيجا مثمرا من تلك الأصوات كلها. صوت صارخ في البرية، التفتوا إليه من كل صوب يأتي عبر القرون والقارات، إنه يقول الله أكبر. مستمعي الأفاضل، إلى هنا أترككم في رعاية الله الأكبر، في حمى الله الأكبر، وفي تفاصيل الله أكبر. رددوها وتدبروها، كونوا لها وبها ترنموا، وكل أذان وأنتم بألف ألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم

0: الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقاد.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تتابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: صباح الخير داخلة برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحاً.

سعيد أن أرافقكم تنشيطا إذاعيا، أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لإطفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.

مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم. عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل نحييكم. حيثما كنتم وأينما وجدتم، أسعد الله صباحكم بكل خير وأنعم عليكم بالصحة والعافية.

رغبات الصباح كثيرة، ولا أريد منها إلا السعادة لنا ولكم. أسعد الله سائر أوقاتكم يسرا ويمنا، خيرا وأمنا، نورا وإيمانا. اللهم بشرنا بما يسرنا وأبعد عنا ما يضرنا. مستمعين الأعزاء، حفظكم الله ورعاكم وبارك فيكم وأدام عليكم الصحة والعافية. الحمد لله على كل صباح يأتي ونحن بكامل صحتنا وعافيتنا. نسأل الله الذي يسبح بحمده كل شيء أن يجعل لنا ولكم صحة وبركة وراحة دائمة.

الخواطر من وحي الخاطر. في زحمة الحياة، حيث تتسارع الخطى وتثقل القلوب بهمومها، يظل العطاء نافذة نور لا تنطفئ، يعطي الإنسان فيخف ويمنح فيغتني دون أن يشعر. صدق من قال: أعطي ولا تندم. ليست مجرد عبارة عابرة، بل فلسفة حياة تعيد ترتيب أولوياتنا وتعلمنا أن ما نقدمه للآخرين بدون انتظار شكر ولا جزاء، إنما نزرعه في أعماق الزمن. كم من كلمة طيبة عادت الأمل إلى قلب كاد أن ينكسر، وكم من يد امتدت بالعون فغيرت مسار إنسان نحو الأفضل. العطاء ليس دائما مالا، بل قد يكون ابتسامة، نصيحة، وقتا صادقا، أو حتى صمتا حنونا في حضرة الألم. فلا تندم على ما أعطيت، لأن العطاء الحقيقي لا يقاس بما يعود عليك مباشرة، بل بما يفعله من خير ويتركه من أثر في القلوب، وما يخبئه لك القدر من جميل الرد ولو بعد حين. فالحياة تدور، والخير لا يضيع مطلقا، وما تقدمه اليوم سيعود إليك وبالفوائد غدا. ربما في لحظة ضعف، أو في دعوة صادقة، أو في باب يفتح لك دون انتظار. في العطاء سعادة خفية لا يعرفها إلا من جربها، سعادة تشبه الطمأنينة وتشبه السلام الداخلي الذي لا يشترى. الذين يتركون أثرا طيبا ويمضون، اعط بلا شرط ولا

ما زرعته من خير سيزهر يوما ولو بعد حين. ولله در الشاعر حين قال: ازرع جميلا ولو في غير موضعه. ما ضاع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به ليس يحصده إلا الذي زرعه.

وضمن بريد المستمعات والمستمعين ندرج اللحظة عبر برنامجكم صباح الخير داخل ضمن فقرة من بريد المستمعات والمستمعين، مساهمة الأخت سمية الوليدي من الطرفاية، وهي أبيات وجدانية رقيقة تقول: مذ جئت أنت وكلي دهشة هوس، وفي خيالي هوى ينمو وينغرس، مذ جئتني وأنا مسكونة شغفا، والذات في عطرك المجنون تنغمس، مذ قلت يا زهرتي والروح ذائبة.

ما أعجب الحب يغزو ثم يفترس، ما جاء حتى تعالت نار أوردتي، ولاح لي من أعالي طوره قبس، ماذا فعلت بروحي قد قلبت بها كل الموازين والإحساس ملتبس، تقول لي دهشتي لا تقربيه فقد يضيع عقلك هذا الفاتن الشرس، من أين واستيقظت كل الحواس على إيقاع صوتك هذا الغامض السلس، قد أنطق الوجد مني كل جارحة ما قلت هيت، ولكن يفضح النفس، ما زلت أكثر أحلامي مراوغة وفي مراياك أبدو حين أنعكسُ.

0: مستمعاتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أكيد حينما نتحدث عن مدينة الدخل أو حينما نسمع اسم مدينة الدخل، لعل اليوم أول ما يتبادر إلى إذهاننا السياحة، المناظر الطبيعية والصيد البحري، العمران، أشياء كثيرة جدا وهي جميلة في الجوهر الزرقاء للأقاليم الجنوبية، ولكن قليل من الأجيال الصاعدة والناشئة اليوم كيعرفوا بأن هناك جانب نتحدث فيه عن الصحراء العالمة العارفة وأيضا الصحراء المبدعة. هذا علاه إن شاء الله لينخصوا هذه الحلقة الشعراء، معروفة بهم مدينة الدخل تاريخيا وتعتبر مفخرة في الذاكرة الإبداعية أو الأدبية لمدينة الدخلة، طبعا بجهة الدخلة وادي الذهب بإقليمية وادي الذهب أو سرد. هذا على إن شاء الله في هذه الحلقة التي نخصها نماذج لبعض هذه كبار الشعراء اللي عرفتهم مدينة الدخلة وأرخت لهم الذاكرة، وأنا سعيد أن إن شاء الله يلبي الدعوة كعادته الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية اللي ما شاء الله عليه دائما يستحضر هؤلاء الشعراء والذاكرة الشعرية بجيتنا وتحديدا شعراء الداخلة. سي أهل صعيديم كنرحب بك في هذا اللقاء.
1: أحمد.
0: طيب سمعتني كيف قلت في مقدمة هذا الحلقة أن مدينة الداخلة عرفت شعراء كبار اللي ميزوا تاريخها الإبداعي
1: صحيح.
0: والشعري مكرهت أنك تعطينا بعض النماذج منهم.
1: شكرا.
0: وطبعا في حلقات سابقة ذكرتي واحد المجموعة ديال الشعراء.
1: اليوم عندنا في الشعراء ممتازين رحمهم الله جميعا، عندنا السيد والأمين والوسيف، وعندنا الأمين والحبيب، وعندنا فتن والسدامين.
0: ما شاء الله هذه نماذج لشعراء كبار. نعم.
1: معروفين صحيح. قديمين رحمهم الله جميعا.
0: نعم.
1: لا نبدأ بالسيد رحمة الله عليه والأمين. هو السيد والأمين أحد المقاومين وأحد أدباء هذا الإقليم كما قلنا، من مواليد 1919 والمتوفى سنة 1993. يقول رحمه الله، يقول الطارف هو الشاعر.

0: عايب والبير وعظم مرق وما كفاح نكزير وقرارت وشفقت والقوير وزمور الطيحه ونيان هذا كامن وكريه غير خاطر عنه عدت نزلان نزلان وعنه نختير فصك وتنقرمش وشكران. يقول ايضا رحمه الله: يا عقلي كان الدهر مشات حشيت والناس استوات فيه ولا فيه اخلاق تلات خالق بعد اللي يصدف الاخلاق شوف زاي وتوي صرفات وقضي بات العنا ولاك تنيولك والزعزعيات والله يصدف هي الخلاق قلب النص والعجاجيات والله من تيرس جمع جمع جمع تفاك ثاني الاخلاق لا ولات شيروب وبناق وزراق لشواف وكرجيت الارويات ايش ايش وقلب قلب الشوف وبخوك.
1: ما شاء الله، هذا شاعر كبير رحمة الله عليه. طيب ذكرتي الاسم ديال شاعر آخر اللي هو لمين
0: ولحن أحمد بن حبيب.
1: نعم،
0: المتوفى سنة 1908 رحمه الله. هذا الشاعر شعره ياسر ياسر ياسر ياسر، ولكن حاول تنجبر قرب من شعره ولكن ما ريته عند الناس.
1: وهذه أمانة أمانة جمع هذا التراث الشعري ديال هذا الشاعر.
0: والله وشو عندي منه لا قاف واحد ولا القاف معاه طلع جميلات حتى ولك نخلع عنا ما رد حد يعطيهم لي. يقول كدي ترقلات اللي انبات وانبذ الواد معاه حمد الله اللي مشات بعد ما ضاقت معاه. هذا في مقاومة المغربية في القلات عام 58. كدي ترقلات اللي انبات وانبذ الواد معاه حمد الله اللي مشات بعد ما ضاقت معاه. اللي يقول لك هذا تغلوا عنهم مريضين والقلوس متميعدين غلوا عنهم مريضين والقلوس متميعدين كذاش كلهم واحد ورعاه ما شفت حد يعطيني الطريق.
1: وهذا النوع ديال هذا الشعر سهل الصعيدي راه وثيقة تاريخية لأنك يؤرخ لتاريخ المقاومة.
0: المقاومة الله يعلم ويرولهم. الحقيقة لا بد من نحكم ندير منه حلقة ثانية إن شاء الله.
1: وهذه دعوة لأي واحد عنده هذا طلع ولا هذا المتن الشعري ديال هذا الشعراء أن راه هذه أمانة تاريخية.
0: لا بد إن شاء الله نحكم تصرف طلعوا كاملات ونأخذهم كاملة اللي قط قال.
1: ومن هو الثالث اللي نأخذه في هذه الحلقة؟
0: بتن والسيدامين رحمه الله. هو هون في التوجيه ينهي عشت من العلماء يقول: احذر للعلم من ظالمة هما ما يمشوا في الظالمة. يلي ما تقدر عن كلمة تسكت العادة مذمومة. احذر من لحوم العلم لحوم العلم مسمومة.
1: الله.
0: حدوا كيل لحمهم سنوا ماني في العليم سنوا وكالوا مكسورة سنوا به الليلة عمو خومة ولا قط نفس شبت منه وصحبت منه متخومة.
1: ما شاء الله.
0: خالق مرة كان عن تيزنقات من أول حذا وسل ورفد عنهم وباقيات فخلاقوا. يقول لها واحدة منهم يقول لها كديتني اللي صديق فينا يا عزك دانا بسم الله هي تيزني ودعناك المولانا. سبحان الله. خالق يريك من الماضي يا أحمد.
1: نعم.
0: اللي راس المولانا الصحاب دايما تجي ولا تجي الماضي الآخرين تيزنقات هذو والجمعية اللي دونها وسرد الله هذو اللي ذهماتي دائما يستلهم ولا الأصحاب
1: من دون
0: المناطق من دون البلاد الثانية خير. سبحان الله العظيم. حق كديتنا اللي صديق هنا يا عزك دانا بسم الله يتيزني قلت دعناك المولانا.
1: الله يجزيك باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام. أشكر سي أهل صعيدي ما شاء الله اللي كيحيي هذا المتن وهذا التراث الشعري وهذه أمانة علينا جميع وعلى الأجيال والباحثين ابن أولاد ومنات هذه المنطقة من أجل جمع هذا التراث الغني اللي فعلا كيبرز القيمة ديال الذاكرة التراثية لا سيما في الجانب الأدبي ديال الشعراء. إذا إن شاء الله نعدكم في حلقة مقبلة دائما مع سي أهل الصعيدي أننا إن شاء الله نبشو أكثر في هذا التراث الغني سواء في الجانب الأدبي أو الفقهي أو مجالات أخرى. شكرا على حسن إصغائكم.

لكل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة، نرفع إلى عينات أسماعكم الطيبة أنكم في الاستماع المواد وبرنامج وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.

وضمن هذا الشطر الأول من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل لندرجو المشاركة الثانية للمستمع الكريم علي الصافي من الداخل، وهي عبارة عن أقوال تحت عنوان كلمات لها معنى من باقاتها ما يلي: إذا رأيت من تحب فابتسم سيشعر بحبك، وإذا رأيت عدوك ابتسم سيشعر بقوتك، وإذا رأيت من تركك ابتسم سيشعر بالندم، وإذا رأيت من لا تعرفه ابتسم وستأخذ أجرك. أكيد قليل من الناس من يفهم مضمونها. المزح بالكتابة أو الحديث عبر الهاتف قد يفهم خطأ بسبب عدم توفر تعابير الوجه ونبرة الصوت، فكن دقيقا في اختيار كلماتك، فأغلب الناس نفسيات. من متع الحياة أو المتعة في الحياة أن تعيشها على طريقتك وليس على طريقة الآخرين.

قالوا في تعريف طريف لإنكار الجميل: إنكار الجميل هو أن يكسر الأعمى عصاه بعد أن يبصر.

يقولون المياه تعود إلى مجاريها، وهذا صحيح، لكنها لا تعود صالحة للشرب. الذي لا يحسن التصرف يتكلم بما سيعمل، والمغرور يتكلم بما عمله، أما العاقل فيعمل ولا يتكلم. ليس العيب أنك لا تسأل أبداً، بل العيب أنك لا تسأل إلا للحاجة. دائماً ستكون هناك قلوب لن تكرهك مهما أهملتها، وقلوب لن تحبك مهما أكرمتها، فأحسني الاختيار.

الأصدقاء لا يتغيرون، بل نحن نتسرع في أن نطلق على البعض أصدقاء. أغلب الذين يتحدثون عن عيوب الناس هم أناس لا ينتبهون لعيوبهم الكبرى، ومنها أنهم يتحدثون عن عيوبهم.

لن تستطيع تغيير شكلك لتصبح أجمل في عيون الناس، ولكنك تستطيع التحكم بأخلاقك وتجميل أدبك لتكون أجمل ما رأت عيون الناس.

لحظات مستمعتنا مستمعينا الكرام، ونتابع سويا موجز نشر التاسعة صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.

0: أهلا بكم. أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع السيارات بلغت أكثر من 58 مليار درهم عندما تم أبريل الماضي، مسجلة نموا بنسبة 18.6% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. كما أفاد المكتب أن عائدات الأصفار بلغت أزيد من 44 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الماضية، مسجلة تحسنا بنسبة 21.2%. وبخصوص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سجلت هذه الأخيرة ارتفاعا بنسبة 9.8% لتصل إلى حوالي 40 مليار درهم. بمجلس النواب، أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أمس بأنه سيتم ابتداء من شهر غشت المقبل تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد تخرجهم في إطار تعزيز العرض الصحي بالمستشفيات العمومية. وأوضح التهراوي في معرض جوابه على سؤال شفهي حول المجموعات الصحية الترابية، أوضح أن هذا الإجراء غير المسبوق، أنهى التأخر الذي كان يصل أحيانا إلى سنتين بعد التخرج والتعيين، مبرزا أنه سيمكن من تعزيز العرض الصحي بشكل سريع وفعلي داخل المستشفيات. دوليا، شدد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو اليوم على أنه لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان، في وقت تواصلت المواجهات ليلا بين إسرائيل وحزب الله رغم إعلان واشنطن عن هدنة. وقال بارو في حديث تلفزيوني: من غير الوارد إطلاقا أن يضحى بلبنان تكفيرا نوعا ما عن تعثر التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا لأنه تحدث مساء أمس مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو. ويشن الجيش الإسرائيلي أعمق توغل عسكري له في لبنان منذ العام 2000 حين انسحب منه بعد 18 عاما من الاحتلال. ويعقد لبنان وإسرائيل اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية جولة جديدة اليوم وغدا من المحادثات التي يعارضها حزب الله، وهي الرابعة منذ اندلاع الحرب في مطلع مارس الماضي. إلى أوروبا ومنطقة توتر أخرى، حيث نفذت روسيا ضربات على أوكرانيا بمئات المسيرات وعشرات الصواريخ في ساعات مبكرة اليوم، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل، وذلك بعد أن هددت بشن هجوم واسع النطاق وحضت الأجانب على مغادرة كييف. وكانت السلطات الأوكرانية قد حذرت من أن روسيا تعد لهجوم كبير، فيما يتواصل القصف يوميا في ظل تعثر مفاوضات إنهاء النزاع. وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 73 صاروخا و656 مسيرة، مؤكدا إسقاط أكثر من 600 مسيرة و40 صاروخا منها، فيما أعلن الجيش الروسي تنفيذ ضربة كبيرة استخدمت فيها صواريخ فرط صوتية مستهدفا مواقع تابعة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، وتنفي موسكو أن تكون قواتها تستهدف المدنيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشر التاسعة صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن يعود والعود أحمد لنواصل شطر الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، فمرحبا بكم مجددا.

أجدد تذكير أسماعكم الطيبة أنكم ما تزالون في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، فمرحبا بكم.

0: ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعينا سلام الله عليكم. حديثنا اليوم في هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل هو حديث على رياضة اللي مازال تواجدها بالداخل ما عندهاش حضور ولكن عندها أهمية وكاين إقبال الناس كيميلوا لها وكيبغيوها من خلال التظاهرات اللي تم تنظيمها وكانت ناجحة. أكيد ربما كنسمعوا كثير عن رياضات فنون الحرب ولكن الرياضة دي اليوم هي رياضة مهمة وأيضا عرفت بالمملكة المغربية في منتديات رياضية عالمية وعندنا ما شاء الله فيها أبطال وهذا علاه بغينا هذه الحلقة يكننا نعرفوا بها وأيضا نساهموا جميع من أجل النهوض بها. هذا علاه أيضا كنستضفوا زكريا معياش اللي هو رئيس ومدرب جمعية نسور الداخلة للرياضة ديال الكيك بوكسين وهي الموضوع ديالنا في هذه الحلقة ويكننا نتحدث عن هذه الرياضة وقضاياها بالخصوص بجهتنا جهة الداخلة ودي الذهب. إذن يحضر معي مشكورا سي زكريا مرحبا بك.
1: كنشكرك الأستاذ العهدي على الاستضافة وكنحيي مستمعي راديو إذاعة الداخلة.
0: مرحبا بك. طيب زكريا ما كرهناش وحنا في بداية الحديث عن هذا الرياضة الجميل الرائع اللي كتعرف واحد الإقبال وكيف قلت في المقدمة أعطت واحد شريف المملكة المغربية لأن فعلا المملكة المغربية هي أرض ديال الأبطال في هذه الرياضة ديال الكيك بوكسين والهدف اليوم هو أن أيضا ننتجوا أبطال في هذه الرياضة بجهتنا الجهة اللي هي مشتل ديال الطاقات والمواهب. طيب ما كرهتش بداية زكريا إذا سمحتي تقربنا من مسارك في هذه الرياضة ديال الكيك بوكسين.
1: مرحبا الأستاذ العهدي بكل تواضع. فأنا كنت بطل على صعيد الجهة الثالث ووصيف بطل المغرب، مثلت الجهة في العديد من التظاهرات الوطنية وحصلت على ألقاب جهوية ووطنية واليوم كنركز على تكوين الأبطال وإبراز المواهب ديالهم وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.
0: إذا نحن محظوظين عندنا بطل كيفتك سي زكريا وهدف الحقيقة كيشجع لأن التدريبات والتظاهرات اللي غادي تشرف عليها غادي تكون ناجحة لأنك ولد الميدان وماشي متطفل عليه وتبارك الله عليك. طيب احنا ذكرنا الكيك بوكسين، اشنو اللي كيميز هذه الرياضة مثلا قواعدها؟ اي معلومات تعطيها لنا حول الرياضة ديال الكيك بوكسين؟
1: مرحبا الأستاذ العهدي. بالنسبة للمميزات هذه الرياضة فهي رياضة قتالية كتجمع بين اللكم والركل، كتعطي الممارسين ديالها واحد القوة وواحد اللياقة بدنية اللي كبيرة، كتعلم الثقة في النفس والاحترام والصبر. أما بالنسبة للقواعد ديالها فهي كتكون واحد المباراة بين جوج ديال اللاعبين داخل حلبة أو بساط، كيشرف على التأطير ديالها واحد الحكم باش تكون ديك المنافسة آمنة وعادلة، وكاين ايضا احترام للمجموعه من القواعد بحال الضرب في المناطق المسموح بها فقط واستعمال التجهيزات الوقائيه والالتزام بالتعليمات ديال الحكم.
0: وطيب سي زكريا بحكم ما شاء الله عليك انت بطل سابق ووصيف بطل وايضا ممارس لهذه الرياضه وعاشق لها، وانا حس بك ان عندك واحد الغيره خاصه من اجل ان هذه الرياضه ايضا يكون لها موطئ قدم في جهتنا، واش ما فكرتيش انك شي مره تنظم تظاهر اللي كتعرف بهذه الرياضه وتكون ساكنه ديال مدينه الداخله تكتشف الجماليه والفرجه اللي كتامنها هذه الرياضه ديال الكيك بوكسين؟
1: بالفعل عندنا واحد النظره مستقبليه ان شاء الله باش اننا نزيدوا نطوروا من هذه الرياضه بالاخص في هذه الجهة ديالنا، وأنا سبق لي أنني نظمت عدة تظاهرات مع بعض الجمعيات اللي كاين هنا في مدينة الداخلة، وكانت آخر بطولة نظمتها في شهر رمضان اللي كانت تحت شعار ليلة الأبطال، عرفت واحد الحضور جماهيري الكبير والتفاعل مع التظاهرة، ودازت واحد الظروف اللي الحمد لله زوينة. وأكثر حاجة إيجابية أنها كانت بعد البطولة هو أنه بزاف ديال الوليدات والشباب انخرطوا معانا، وهذا الشيء بصراحة أعطاني واحد الدفعة وباش أنني نزيد إن شاء الله ننظم بطولات أخرين كتار في المستقبل اللي يكونوا في المستوى ويشجعوا الوليدات على أنهم يتجهوا لهذا النوع من هذا الرياضة إن شاء الله.
0: وفعلا من خلال المواكبة الإعلامية سي زكريا تبين لنا ديك تظاهرة فعلا عرفت واحد الإقبال، وأكيد فتحت الشهية الساكنة بالخصوص اللي عندهم أولادهم ومناتهم اللي كيميلوا لهذا الرياضة أنهم يمارسوها. طيب ما دام لقات إقبال وكاين نجاح والناس كي يمارسوها، وأكيد جايين وحدين أخرين غيمارسوه، في نظرك أنت لأن الرؤية ديالك رؤية تقني ممارس وصف بطل سابق، أشخصنا في جيتنا باش أننا يكننا نطوروا هذه الرياضة ديال الكيك بوكسين من خلال أنت تجربتك وأكيد معاناتك أيضا، شنو هي بعض الأشياء اللي إن توفرت شي شروط شي أشياء اللي أكيد غادي تساهم في أن هذه الرياضة ننهضوا بها في جيتنا؟
1: هو باش نكون معك صريح، باش انه نطوره من هاد الرياضة في الجهة ديالنا خاصنا واحد الجهات المعنية انهم يقوموا بواحد دعم مادي باش اننا نقدروا ننظموا بطولات اللي يكونوا في المستوى، وكذلك الابطال اللي كيكونوا عندنا هنا كنكونوهم وكندربوهم، فراه كيخاصهم يشاركوا في واحد البطولات وطنية، وباش انك تمشي تشارك في بطولات وطنية فهذا كيخصك بعض المصاريف مثلا
0: بالخصوص
1: النقل.
0: ان المسافة تصور مثلا تكون عندكم تظاهرة في طنجة، اذا من داخل طنجة هذا
1: لا لا،
0: كيتطلب.
1: على ذكر هاد الشيء اللي قلتيه الاستاذ العهدي، مؤخرا كنت ديت انا واحد جوج وليدات لبطولة المغرب في رياضة الكيك بوكسينغ
0: مثل جيتنا
1: مثل جهة الداخلة والذهب،
0: نعم
1: وما كانش يدعموا الوليدات اللي كانوا لاعبين، كانوا الوليدات في المستوى ما شاء الله عندهم واحد النيفو اللي تبارك الله
0: صحيح.
1: وشرفوا
0: وانت
1: الحمد
0: راه
1: لله الجهة
0: فاش
1: ديالنا.
0: كتقولها وتحكم عليهم هذا الحكم لانك عارف
1: لا،
0: القدرات والطاقات
1: الوليدات
0: اللي عندهم.
1: ديالنا وانا اللي كونتهم من النهار بداو وليدات ما شاء الله عليهم، قادرين انهم يمثلوا الجهة ويمثلوا حتى الراية المغربية الا توفرت لهم بعض اديتهم، وبالنسبة للوليدات ما في حالهمش من عائلات
0: كيكون
1: اللي فقيرة
0: دعمه
1: ما استطاعتوش
0: ضروري.
1: انه يتكفل بالمصاريف ديال الناقل والوطيل، ما يمكنش لي انني
0: صحيح
1: ندي
0: كيطلب
1: واحد
0: واحد.
1: 7 ولا 8 دراري، فهذا كيخص الجهات المعنية انها
0: أكيد.
1: تقوم
0: وحنا
1: بتشجيع.
0: كنعرفوا زكريا في جيتنا إلى سمعوا الناس، أنا كنعرف أشخاص اللي هما غيورين إن شاء الله يستجبوا لهذا النداء، والهدف هو التعريف بجيتنا تشريف جيتنا، بالخصوص أن مدينة الداخل اليوم عاد قبلة سياحية عالمية، قد يجيوك سياح اللي أصلا يعشقون هذه الرياضة. حنا غادي نكونوا لبينا واحد الرغبة فرجوية للسياح، وإضافة أن ممارسة ديال الرياضة كيف كتعرف راه كتبعد الشباب من الانحراف، كتجعل الأخلاق ديالهم وحتى في الدراسة ديالهم كيكونوا مزيانين. إذا هذه رياضة اللي خصنا اليوم ندعموها نشجعوها كيف كل الرياضات ديال فنون الحرب. إذا هذا الدعم أنا أيضا أشاطرك الرأي بأن أي واحد غيور على جهتنا أنه يقوم بعملية سواء فاعل اقتصادي أو مجالس منتخبة أو سلطات، أي واحد عنده غيرة على هذه الجهة أنه يقدم الدعم في حدود داكشي اللي قادر عليه.
1: بالفعل فاحنا راه عندنا واحد الطاقات اللي ما شاء الله شابة وموهوبة في
0: وهذا هو
1: مدينة
0: اللي صعيب،
1: قادرة
0: أما إلا
1: انها
0: عندك
1: تقول،
0: الطاقات يجب فقط أن تدعم إن
1: خاصة
0: شاء
1: فقط
0: الله.
1: واحد شوي ديال الاهتمام وشوي ديال الدعم، وانا كنضمن وكنأكد انها قادرة ان شاء الله انها تقول الكلمة ديالها وتمثل الجهة وتمثل المغرب بواحد الصورة اللي هي زوينة، فخاصة واحد شوية ديال التشجيع
0: إن شاء
1: وشوية
0: الله
1: ديال التأمل
0: أكيد
1: إن شاء الله.
0: هذا مطلوب وعادي اليوم.

اليوم الرياضة عاد صناعة خصها دعم، لنا كاين تنقلات، كاين أشياء كثيرة لتشجيع هاد الأطفال وهاد الشباب كيف قلتي، وبالخصوص أن عندنا طاقة. إذا قبل ما نواصل معك الحديث سي زكريا، ناخذ استراحة فنية ومن بعدها نواصل معك.

0: إذن نذكركم مستمعتنا مستمعي الكرام أن ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هو زكريا معياش، رئيس ومدرب جمعية نسور الداخلة لرياضة الكيك بوكسين. والموضوع ديال هذه الحلقة هو الحديث عن الرياضة ديال الكيك بوكسين بجهتنا، جهة الداخلة وادي الذهب. سي زكريا، ما سخيناش بالحديث معك، وبصراحة كنحيي فيك غيرتك على أننا ننهضوا بهذه الرياضة اللي هي كما قلت المغرب راه معروف بها عالميا، وبغينا جهتنا أيضا أنها تنتج أبطال. كيفتك زكريا؟ طيب، شنو هي رسالتك للآباء والأمهات وأولياء أمور ديال الأطفال والشباب بالنسبة لممارسة هذه الرياضة؟
1: بالنسبة للرسالة اللي نبغي نوجه للآباء والأمهات أنهم يشجعوا وليداتهم على الرياضة، لأنها كتربي وكتعلم الانضباط والاحترام، كتبعد الوليدات على الانحراف. وواحد النقطة اللي نبغي نشير لها وهي مهمة في تكوين وتوجيه الأطفال والشباب، هي أنه الآباء أو الأمهات فاش يبغي يودي ولدهم عند شي مدرب فيتأكدوا من
0: واش عنده شهادات ودبلومات،
1: بالفعل
0: واش تلقى تكوينات، ماشي اي كل من هب ودب يدعي بانه يقدر يكون مونيتور في هذه الرياضه.
1: يشوفوا المستوى المعرفي ديالو، الطريقه ديالو في التعامل مع الوليدات، كيف ما قلتي واش كيتوفر على شواهد كتخول ليه انه يدرب ديك الرياضه. لانني صراحه الله كنشوف بعض المدربين اللي ما عندهمش كفاءه.

0: شيء ما كيأثر على الوليدات.
1: والتكوين فاش كيكون خاطئ راه كيبقى هذاك اللي تلقى ذاك التكوين يبقى عمره كله وهو يرتكب
0: بالفعل أخطاء. بالفعل الدر كيكون بحال ديك الصفحه البيضاء داك الشيء اللي رسمت عليه هو اللي كيبقى فيه
1: تأثير.
0: بالفعل. اما بالنسبه للشباب فكنبغي نقول لهم انهم يستغلوا الوقت ديالهم وما يضيعوش في الخوى الخاوي والبلياء ورفاق السوء، ويهتموا بالدراسه ديالهم ويتجهوا للرياضه لانها غتفيدهم باش يحافظوا على الصحه ديالهم. ودابا
1: في الدخل زكريا عندنا قاعات، دابا تقريبا اللي عنده رغبه كاين قاعات في الدخل متواجدين لي
0: كاين قاعات ولكن قلال محسوبين على الاطراف.
1: ولكن داكشي شكون اللي غيطوره؟ هو الدعم فاش يبدا يتلقى هاد الرياضه الدعم غادي يتطور اكثر وغادي يتفتحوا قاعات اخرين. بالفعل. طبعا من بعد تكوينات من بعد
0: بالفعل بحال هاد الوليدات اللي كيترينوا عندنا نيت راه باستطاعتهم انهم يوليو ان شاء الله مدربين وانهم يكونوا قادرين انهم يفتحوا قاعات ديالهم
1: ويدربوا مدربين. هي فيها دوك الاحزمه
0: وداك ضروري فيها تاهي الحزام الاسود والدبلومات ديال التدريب تاهي فيها.
1: اذا اللي عنده رغبه هذه فرصه انه يتعلم هذه الرياضه. بس تؤدري ياك ما نسينا شي حاجه زكريا ما ذكرناهاش وحنا كنتكلموا على هذه الرياضه، الا عندك شي اضافه نختموا بها.
0: كان ضمن النقل
1: جميع النقاط شاركت اليوم. تبارك الله عليك، مرحبا. بالعكس انت انا كنحييك على غيرتك، وانت ما شاء الله عليك شاب وعندك غيره على جهتك جهه الداخله وادي الذهب وتحديدا مدينه الداخله. اذا مستمعتنا مستمعي الكرام باسمكم كنشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي زكريا معياش اللي استضفناه بصفته رئيس ومدرب جمعيه نسور الداخلة لرياضة الكيك بوكسين، هذا الرياضة اللي خصصنا الحديث عنها في هذه الحلقة وأكيد لأول مرة عبر أثير إذاعة الداخلة. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. مستمعاتنا مستمعين الكرام نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية لهذه الصبيحة مباشرة عبر أثير إذاعة الداخلة، ولكم خالص تحيات من رافقكم منذ 8 صباحا إلى حدود هذه اللحظة من وراء القماطر الفني في ضبط هندسة الصوت وإطفاء حلة إخراجية بديعة الزميل أيوب حلمان، وأشرف على البرمجة والإنتاج الزميل لأنها الهشمي، وهذا أحمد العهدي هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

0: أخاف عليك.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. صادقت لجنة الداخلية والجهات والجماعة الترابية والبنية الأساسية بمجلس المستشارين أمس بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. ويتعلق الأمر أساسا بمقتضيين اثنين، أولهما توسيع وتعزيز اختصاصات الجهات من خلال إقرار اختصاصات جديدة وأساسية من شأنها الرفع من نجاعة التنمية الترابية، فيما يتعلق الثاني بتحويل الوكالة الجوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات جهوية، ما يتيح تطوير آليات التدبير والتنفيذ وتحسين فعالية إنجاز المشاريع على المستوى الجهوي. أكد السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال أمس بالرباط أن المملكة المغربية ستظل شريكا ملتزما ومتضامنا ومستعدا لدعم تعزيز القدرات الإفريقية في مجال الأمن السيبراني. وقال السيد مثقال خلال افتتاح البرنامج التنفيذي للقيادة في مجال الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابع للشبكة الإفريقية لهيئة الأمن السيبراني، إن المملكة المغربية وفاء لالتزامها الفائدة تنمية القارة الإفريقية ستظل شريكا ملتزما ومتضامنا ومستعدا لمواكبة عملية تعزيز القدرات الإفريقية في مجال الأمن السيبراني. وفي هذا الصدد أكد السيد مثقال أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من التعاون جنوب جنوب إحدى الدعامات الأساسية للسياسة الخارجية للمملكة المغربية من خلال تبني رؤية تضامنية وفعالة حيث يتم تبادل الخبرات والتجارب بشكل دائم. في الخبر المحلي، يجتاز مجموع 2426 مترشحا ومترشحة اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 على

0: مستوى جيت الداخلة وتذهب. وبحسب معطيات الأكاديمية الجوية لتربية التكوين للجهة، يبلغ عدد المترشحين المتمدرسين بالتعليم العمومي 1584 مترشحا مقابل 2994 بالتعليم الخصوصي، فيما يصل عدد المترشحين الأحرار إلى 548 مترشحا. في الخبر الرياضي، أحرز المنتخب المغربي للمرة الثالثة على التوالي بطولة إفريقيا للتيكواندو التي نظمت خلال الفترة ما بين 29 و31 مايو الماضي بماروكو في مالي، بمشاركة 32 بلدا وأكثر من 300 مشارك ومشاركة. وفعل مستوى النتائج، حسب الفرق، تمكن المنتخب المغربي ذكورا من احتلال الرتبة الأولى متبوعا بالنيجر وبوركينا فاسو. في صنف الإناث، حل المغرب في المركز الأول متقدما على الكوت ديفوار. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن نتجدد اللقاء، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عاما بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد والمناطق الواقعة غرب الأطلس، إضافة إلى منطقة سوس. خلال الليل والصباح تشكل صعوب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل ضبابية محلية فوق السواحل كل من المحيط الأطلسي، البحر الأبيض المتوسط، مع تمركز صعوب ركامية فوق مرتفعات الأطلس الكبير. تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والهضاب العليا الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بالتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ما بين 23 و28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، وما بين 15 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 15 و23 درجة بباقي أرجاء المملكة. خلال النهار ستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من الواجهات المتوسطية والجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة سوس، بينما ستعرف انخفاضا طفيفا فيما تبقى من أنحاء الأخرى. البحر قليل الهجان إلى هائج بالواجهات المتوسطية وقليل الهجان بالبوغاز، وقليل الهجان إلى هائج ما بين طنجة والعرائش، وهائجا إلى قوي الهجان ما بين كب حديد وطنطان، وهائج بباقي السواحل الأخرى.
2: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. بالنسبة لليوم الثلاثاء 16 دي الحجة الموافق لثاني يونيو، سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2:00 و7 العصر عند حلول 5:22 والمغرب في تمام 8:51 وصلاة وأذان صلاة العشاء في تمام 10:09. أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الأربعاء 17 ذي الحجة الموافق لثالث يونيو، سينادى عند حلول الساعة 5:44 والشروق في تمام الساعة 7:13.
3: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
4: هذا وقت المرة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
5: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
6: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
7: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا

0: اليوم اللي نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية إياك نضمن حقنا في التصويت. شلي تعدل إلي عدت مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلي عدت اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك؟ يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عدت تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاه تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بسفاهين حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درا شنو آخر أجل نقل التسجيل؟ عملية نقل التسجيل أو نقل التسجيل الجديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحولوا تسجيلنا أو نسجلوا من ضرك ونضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

على ضوء الأكل وبتجني توارديني

0: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: نشرة الأخبار.
0: في العناوين: لجنة الداخلية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهاد. السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي يؤكد التزام المغرب بتعزيز القدرات الإفريقية في مجال الأمن السبراني. أزيد من 2400 مترشح ويجتازون امتحانات البكالوريا على مستوى جهة الدخلة وددها. أهلا بكم. في التفاصيل، صادقت لجنة الداخلية والجهاد والجماعات الترابية والبنية الأساسية بمجلس المستشارين أمس بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهاد. ويتعلق الأمر أساسا بمقتضيين اثنين، أولهما توسيع وتعزيز اختصاصات الجهاد من خلال إقرار اختصاصات جديدة وأساسية من شأنها الرفع من نجعة التنمية البشرية، فيما يتعلق الثاني بتحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات جهوية، ما يتيح تطوير آلية التدبير والتنفيذ وتحسين فعالية إنجاز المشاريع على المستوى الجهوي. وينسجم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهاد ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية لتعزيز التنمية المجالية والعدالة الترابية، ما يدعم مسار الجهوية المتقدمة ويعزز أدوار الجهاد كفاعل أساسي في التنمية. ويرتكز هذا النص التشريعي على ثلاث محاور كبرى مترابطة تشكل رافعة أساسية لتحسين أداء الجهة وتعزيز دورها في التنمية، تتمثل في إعادة هندسة اختصاصات الجهة وفق منطق النجاعة والوضوح، وتحديث آليات تنفيذ المشاريع وتعزيز النجاعة، فضلا عن تقوية الموارد المالية وتعزيز الاستدامة. وبخصوص آليات التنفيذ، جاء هذا المشروع بإصلاح جوهري يتمثل في تحويل الوكالة الجوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة مساهمة في إطار نموذج تدبيري جديد يقوم على المرونة والفعالية، مع الحفاظ على الطابع العمومي لهذه الآلية وعلى استمرارية نشاطها دون انقطاع. أكد السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال أمس بالرباط أن المملكة المغربية ستظل شريكا ملتزما ومتضامنا ومستعدا لدعم تعزيز القدرات الإفريقية في مجال الأمن السبراني. وقال السيد مثقال خلال افتتاح البرنامج التنفيذي للقيادة في مجال الأمن السبراني لفريق الاستجابة للحوادث السبرانية التابع للشبكة الإفريقية لهيئة الأمن السبراني، قال إن المملكة المغربية وفاء لالتزامها لفائدة تنمية القارة الإفريقية ستظل شريكا ملتزما ومتضامنا ومستعدا لمواكبة عملية تعزيز القدرات الإفريقية في مجال الأمن السبراني من خلال دعم المبادرات التي تقودها المديرية العامة للأمن النظم المعلومات والشبكة الإفريقية لهيئة الأمن السبراني. وفي هذا الصدد، أكد السيد مثقال أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من التعاون جنوب جنوب إحدى الدعامات الأساسية للسياسة الخارجية للمملكة المغربية من خلال تبني رؤية تضامنية.

وفعالة، حيث يتم تبادل الخبرات والتجارب بشكل دائم. وأشار إلى أن هذه الرؤية الملكية تضع العنصر البشري وتطوير الكفاءات في صميم كافة الأنشطة والمشاريع والبرامج والمبادرات. يجتزم مجموعه 2426 مترشحا ومترشحة اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 على مستوى جهات الداخلة والذهب. وبحسب معطيات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة، يبلغ عدد المترشحين المتمدرسين بالتعليم العمومي 1584 مترشحا مقابل 294 بالتعليم الخصوصي، فيما يصل عدد المترشحين الأحرار إلى 548 مترشحا. كما يجتاز نحو 2579 مترشحا ومترشحة اختبارات الامتحان الجوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا على مستوى الجهة، بينهم 2030 مترشحا متمدرسا و549 مترشحا ضمن فئة المترشحين الأحرار. ولتأمين السير الجيد لامتحانات البكالوريا برسم هذه السنة، قامت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة والذهب بتعبئة الموارد البشرية والوسائل اللوجستية والتقنية الضرورية. وفي هذا الإطار تم إعداد 11 مركزا للامتحانات بالجهة، إلى جانب اعتماد النظام الإلكتروني لرصد وتتبع حالة الغش وتفعيل مختلف التدابير التنظيمية والتربوية الرامية إلى ضمان مصداقية الامتحانات وتكافؤ الفرص بين المترشحين. في الخبر الرياضي، أحرز المنتخب المغربي للمرة الثالثة على التوالي بطولة إفريقيا للتيكواندو التي نظمت خلال فترة ما بين 29 و 31 مايو الماضي بماباكو في مالي، بمشاركة 32 بلدا وأكثر من 300 مشارك ومشاركة. على مستوى النتائج حسب الفرق، تمكن المنتخب المغربي ذكور من احتلال الرتبة الأولى، وفي في الإناث حل المغرب كذلك في المركز الأول متقدما على منتخب الكوت ديفوار، يليهما مالي في المركز الثالث. أما في الترتيب العام ذكورا وإناث، فقد توج المغرب بالرتبة الأولى متبوعا بالكوت ديفوار في المركز الثاني، ثم النيجر في المركز الثالث. وعلى مستوى الجوائز الفردية، توجت الحكمة المغربية نعيمة بلاش بجائزة أفضل حكمة، فيما عدا لقب أفضل مدرب في صنف الذكور للمدرب الوطني بدر إسماعيلي، بينما نالت المدربة الوطنية حكيمة مصلاحي جائزة أفضل مدربة في صنف الإناث، مؤكدة بذلك التألق المغربي اللافت خلال هذه البطولة الإفريقية. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام نشرتنا بتذكير بالعناوين. لجنة الداخلية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي يؤكد التزام المغرب بتعزيز القدرات الإفريقية في مجال الأمن السيبراني. أزيد من 2400 مترشح ومترشحة يجتازون امتحانات البكالوريا على مستوى جهات الداخلة والذهب. شكرا على حسن استماعكم، والتتبع، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تطاير الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ما بين 23 و 28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، وما بين 15 و 10 درجات بالمرتفعات، وما بين 15 و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. خلال النهار ستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من الواجهات المتوسطية والجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة سوس، بينما ستعرف انخفاضا طفيفا فيما تبقى من أنحاء الأخرى. البحر قليل الهجان إلى هائجين بالواجهات المتوسطية، وقليل الهجان بالبوغاز، وقليل الهجان إلى هائج ما بين طنجة والعرائش، وهائجا إلى قوي الهجان ما بين كب حديد وطنطان، وهائج بباقي السواحل الأخرى.
1: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية للهين استعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. بالنسبة لليوم الثلاثاء 16 دي الحجة الموافق لثاني يونيو، سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال وسبع دقائق العصر عند حلول 5:22 والمغرب في تمام 8 مساء و51 وصلاة وأذان صلاة العشاء في تمام 10 ليلا وتسع دقائق. أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الأربعاء 17 ذي الحجة الموافقة لثالث يونيو، سينادى عند حلول الساعة 5:44 والشروق في تمام الساعة 7:13.
2: هذا وقتنا، وقت الحضور، نسجلوا دابا ونأديوا الدور.
3: كاينة اليوم تدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضع من يدينا.
4: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
5: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
7: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إليك تيجي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هذا النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
4: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. صادقت لجنة الداخلية والجهات والجماعة الترابية والبنية الأساسية بمجلس المستشارين أمس بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. ويتعلق الأمر أساسا بمقتضيين اثنين، أولهما توسيع وتعزيز اختصاصات الجهات من خلال إقرار اختصاصات جديدة وأساسية من شأنها الرفع من نجاعة التنمية الترابية، فيما يتعلق الثاني بتحويل الوكالة الجوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة جهوية، ما يتيح تطوير آليات التدبير والتنفيذ وتحسين فعالية إنجاز المشاريع على المستوى الجهوي. أكد السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال أمس بالرباط أن المملكة المغربية ستظل شريكا ملتزما ومتضامنا ومستعدا لدعم تعزيز القدرات الإفريقية في مجال الأمن السيبراني. وقال السيد مثقال خلال افتتاح البرنامج التنفيذي للقيادة في مجال الأمن السيبراني لفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابع للشبكة الإفريقية لهيئة الأمن السيبراني إن المملكة المغربية وفاء لالتزامها الفائدة تنمية القارة الإفريقية ستظل شريكا ملتزما ومتضامنا ومستعدا لمواكبة عملية تعزيز القدرات الإفريقية في مجال الأمن السيبراني. وفي هذا الصدد أكد السيد مثقال أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من التعاون جنوب جنوب إحدى الدعامات الأساسية للسياسة الخارجية للمملكة المغربية من خلال تبني رؤية تضامنية وفاء

0: فعالة حيث يتم تبادل الخبرات والتجارب بشكل دائم. في الخبر المحلي يجتزم مجموع 2426 مترشحا ومترشحة اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 على مستوى جهة الداخلة والذهب. وبحسب معطيات الأكاديمية الجوية لتربية التكوين للجهة، يبلغ عدد المترشحين المتمدرسين بالتعليم العمومي 1584 مترشحا مقابل 2994 بالتعليم الخصوصي، فيما يصل عدد المترشحين الأحرار إلى 548 مترشحا. في الخبر الرياضي، أحرز المنتخب المغربي للمرة الثالثة على التوالي بطولة إفريقيا للتيكواندو التي نظمت خلال الفترة ما بين 29 و31 مايو الماضي بباماكو في مالي بمشاركة 32 بلدا وأكثر من 300 مشارك ومشاركة. وفعلى مستوى النتائج، حسب الفرق، تمكن المنتخب المغربي ذكورا من احتلال الرتبة الأولى متبوعا بالنيجر وبوركينا فاسو. في صنف الإناث، حل المغرب في المركز الأول متقدما على الكوت ديفوار. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن نتجدد اللقاء، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عاما بطقس حار نسبيا إلى محلي حار بكل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد والمناطق الواقعة غرب الأطلس إضافة إلى منطقة سوس. خلال الليل والصباح تشكل صعوب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل ضبابية محلية فوق السواحل كل من المحيط الأطلسي البحر الأبيض المتوسط مع تمركز صعوب ركامية فوق مرتفعات الأطلس الكبير. تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والهضاب العليا الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة خلال النهار ما بين 23 و 28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، وما بين 15 و 10 درجات بالمرتفعات، وما بين 15 و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. خلال النهار ستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من الواجهات المتوسطية والجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة سوس، بينما ستعرف انخفاضا طفيفا فيما تبقى من أنحاء الأخرى. البحر قليل الهجان إلى هائج بالواجهات المتوسطية وقليل الهجان بالبوغاز وقليل الهجان إلى هائج ما بين طنجة والعرائش وهائجا إلى قوي الهجان ما بين كب حديد وطنطان وهائج بباقي السواحل الأخرى.
2: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرضه إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، توقيت لكي توفق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. بالنسبة لليوم الثلاثاء 16 دي الحجة الموافق لثاني يونيو، سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و7 دقائق العصر عند حلول 5:22 دقيقة، والمغرب في تمام 8 مساء و51 دقيقة، وصلاة وأذان صلاة العشاء في تمام 10 ليلا و9 دقائق. أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الأربعاء 17 ذي الحجة الموافقة لثالث يونيو، سينادى عند حلول الساعة 5 صباحا و44 دقيقة، والشروق في تمام الساعة 7 صباحا و13 دقيقة.
3: ذا وقت جديد لينعودوا حاضرين بكل تأكيد.
4: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهين نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
5: مستقبل بلدي.

0: مستقبلي ومستقبل سيركسي. يالسي نعود حاضر وما نبقى حياد.
1: نعود في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا مجد.
0: ده وقتنا وقت جديد نعود في حاضرين. ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية. ياك غدن قدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.liselectoral.ma. هما اللي في مكاتب تسجيل اللي مفيش قبل أسبوع كامل.
1: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا يتشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل مولي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي

0: والحكومة شنب تكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة. جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب. إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية، وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. جد سعداء أن نجدد اللقاء بأسماعكم مع الطيب عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. أكيد من المواضيع اللي كتحظى بواحد اهتمام كبير ليس فقط من طرف الأسر والمؤسسات التعليمية أو كل مؤسسات التوعية والتربية، فأيضا جانب الصحي الأخلاقي الاجتماعي تقريبا يهم جميع الأشياء. موضوعنا في هذه الحلقة هو الحديث عن دور المجتمع المدني اليوم ومساهمته في التوعية. يكننا نحد من التعاطي للتدخين سواء في التجربة الأولى أو بالنسبة اللي قطعوا أشواط في التدخين على أساس أنهم يحرصوا على الإقلاع. والمناسبة الحدث هو طبعا اليوم العالمي للامتناع عن التدخين اللي كتحتفل به دول المعمور في 31 ماي من كل سنة. وهذه السنة توضع له شعار فضح زيف المغريات، مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين. وجد سعيد في هذه الحلقة نضيفتي وضيفتكم الكريمة سيدة فاطمة الزهراء زهير اللي هي رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل. فاطمة الزهراء مرحبا بك من في هذا اللقاء.
3: مرحبا بك أستاذي الكريم، ومرحبا بالمستمعين إذاعة الجهوية لجهة الدخلة والذهب، الإذاعة اللي ألفنا أننا نستمع إليها ونستفيد منها. فكنتمنى نكون ضياف خفيفين على القلب إن شاء الله.
1: أكيد شكرا. أكيد إن شاء الله. طيب بداية أستاذة فاطمة الزهراء، فيه جانب يهم الشرع، ما كرهناش توقفي عند بعض مقاصد الشريعة من حفظ النفس لأن هذا عنده علاقة بهذا الموضوع.
3: نعم أستاذي الكريم، كما كتعرفوا كيعرفوا الجميع أن الإسلام ديالنا والدين ديالنا الحنيف كيحث على الحفاظ على النفس. نعم، وكيأكد أن كل ما يضر النفس كيحرمه الله وكيوقف عنده. فمن مقاصد الشريعة ديالنا الإسلامية التحريم أذى النفس، من قوله تعالى عز وجل في كتابه الكريم: ولا تلقوا بأنفسكم للتهلكة، ومن قوله كذلك: ومن أحياها فإنما أحيا الناس جميعا. هذا كيدل إنما كيدل على حث الإسلام على الحفاظ على النفس والمحافظة على صحة الإنسان ومحافظة على الجو العائلي ومحافظة على كل ما على كل ما يخلي الإنسان في واحد الصورة اللي هي جيدة، في واحد العقل اللي هو سليم، في واحد الجسم اللي سليم اللي قد منه أنه يزاول الأنشطة ديالو الدينية واليومية في أحسن الظروف.
1: طيب انت كتمثلي المجتمع المدني بصفتك رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل، الى اي حد نقدوا اليوم نقولوا بان للمجتمع المدني عنده دور فعال في المساهمة في التوعية ديال هذا الامتناع عن التدخين، وحتى ايضا توجه الاشخاص اللي

0: يدخنوا ياك انهم يكون عندهم الاقلاع عن التدخين.
1: نعم استاذي الكريم سي العهدي، كما كتعرفوا كل سنه كيصادف اليوم العالمي لمنع التدخين اللي كتنظمه المنظمه العالميه الصحيه، اللي كتنظمه اللي هو اليوم العالمي كتنظمه المنظمه الصحيه العالميه في كل سنه. في كل سنه كيصادف 31 ماي اللي كيهدف كتكون عنده بزاف الاهداف، من ضمن هذه الاهداف انه توعيه الافراد باضرار التدخين وتشجيع الناس على الاقلاع عليه، كما تتوعي الناشئه وكتحثها انها تتخلى عن هذه العاده السيئه اللي كتاثر على الناشئه بصفه خاصه، والشاب والمراهق اللي كتكون كتراهن عليه يرهن عليه ترهن عليه الدوله ورهن عليه الاسره وترهن عليه على ان ذاك الفئه انا باش تكون واحد الفئه اللي صالحه وواحد الفئه اللي نافعه اللي كتنفع راسها وكتنفع المجتمع.
0: صحيح. وهنا فاش كنقولوا المدخن او الحاجه اللي كيدخنوا فهنا كنتكلموا على جميع الانواع، بمعنى اللي كيدخنوا السيجاره.
1: نعم
0: او اللي كيستعملوا ديك السيجاره الالكترونيه.
1: هناك تنوع في التدخين.
0: صحيح صحيح هذا كلهم معني. وايضا حتى اللي كيستعمل عندنا في الاقاليم الجنوبيه ان الناس البعض واخا بدات كتقارض هذا العاده اللي كيستعملوا ديك المونيجه داك البيت وكذا والطوب واللي حتى هي راه مضره ايضا للصحه، وطبعا الشيشه، كل جميع الانواع ديال التدخين فهي مضره. وايضا وهذا كتعرفيها فاطمه الزهراء هناك ما يسمى بالمدخن السلبي.
1: اكيد اللي كيكون مدخن داخل الاسره او داخل اماكن عموميه فهو كيأثر على نفسه كيأثر على المحيط.
0: نعم.
1: اللي معاه
0: بدون ما يشعر، لان فاش كيكون فضاء مغلق
1: فنفس كنظن نفس الكميه او نفس التاثير اللي كيأثر داك اللي كيستافد من داك المدخن الا كيستافد من داك الجلسه
0: حداه او اللي يسمى بالمدخن السلبي.
1: لذلك فكنلقاو بعض الاماكن العموميه كدير بعض الاشارات اللي كتشجع على منع التدخين،
0: كدير ممنوع
1: التدخين. وهذا ما كرهناش ان تزيد اكثر بزاف.
0: وراه فرص استاذه فاطمه الزهراء، وهذه فرصه للمستمعين ان فيه قانون يمنع وبعكس عنده غرامات ان اي واحد كيدخن في فضاء او اماكن عمومي. هذا علاه كتلقي مثلا في بعض المقاهي ولا في مثلا صالات المطارات كاين واحد المكان خاص للمدخنين. لان باش عاود مسكن هذو اللي ما كيدخنوا
1: واحد واحد الجانب الصحي اللي خصنا ايتما يقلعوا عليه، خصهم واحد المكان اللي يكون خاص بهم التدخين باش ما ياثرش.
0: اما حنا بالعكس الدعوه كتكون الاقلاع
1: وعدم
0: وما يقول شي واحد راسو شي مره لا نمشي غير نجرب
1: ولا كتسموا هذا التقليد.
0: لان ديك السيجاره
1: المحاكاه او هذا التقليد او المحاكاه تلقاو هذه الفئه اللي كنهضروا عليها بزاف اللي هي فئه الشباب، اما كيقلد الاب ديالو داخل الاسره او كيقلد الاصدقاء ديالو في الشارع او
0: كذلك كيعتبرهم قدوه ديالو
1: قدوه كيقلدهم في حين انه ما كيعرفش انه كيأثر على راسو ولا الاسره ديالو ماديا ولا الاسره ولا الصحيا ديال الصحه ديالو ولا التركيز ديالو ولا التحصيل ديالو داخل القسم.
0: وحتى الشم والذوق
1: والصحه التدخين عنده واحد التاثير اللي هو كما كنقولوا شامل، كيأثر على الصحه على النفس على المال الجانب المادي الجانب الاسروي الجانب الصحي. فمن هنا كنقولوا ان دور المجتمع المدني انها تنظم عده حملات تحسيسيه وتوعويه داخل المؤسسات التعليميه داخل الاماكن العموميه او داخل بعض الأنشطة التربوية.
0: وأكيد أنتم على مستوى جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل عندكم برنامج باش أنكم إن شاء الله
1: كنحاولوا إن شاء الله نديروا داخل المؤسسات خاصة المستوى الإعدادي اللي كيكون عنده واحد شوية
0: الإعدادي في البداية ديال المراهقة.
1: إن شاء الله كنفكروا حنا نديروا واحد التواصل مع هذيك الفئة، خصوصا الفئة لأنها كما كنقولوا باللغة المغربية ديالنا أنها دخلت في ديك الدوامة ديال التدخين.
0: وشوف راه الشعار ديال هذا السنة فتح زيف المغريات، دابا كيبينوا لك شي لاعب كره القدم كيدخن نوع من السجائر،
1: اذا
0: هذه باش يغريوك في الاشهار وبالتالي خصنا نكافحوا من خلال ادمان التبغوا النيكوتين. وهذا خص اكيد هذا كيجرنا الموضوع ديال دور المؤسسه التعليميه والاسره. اللي جاي نهضروا على الدور
1: على الاسره استاذي الكريم، من الاسره عندها دور كبير هي مراقبه الاطفال ديالها مصاحبه ديالهم في الفتره هذه اللي هي حساسه بزاف، كتكون واحد المصاحبه واحد
0: الرفقاء
1: اللي ماشي رفقاء لان الصاحب كما كيقولوا الصاحب ساحب. فالاسره كتلعب واحد الدور هي اللي هي الاساس والمكمل هو المؤسسه التعليميه. ملي كنكون واحد الشراكه كما كنقولوا واحد كيمشي في واحد الخط اللي هو متوازي كيخرج عندنا واحد الانسان واحد المواطن صالح واحد التلميذ ناجب باش يقدر.
0: وبالخصوص قلتي واحد الكلام مهم في ديك الفتره الاولى ديال الطفوله والمراهقه، لان تما فين كيكون هو وعرضة.

0: بينزل ما يجيش بيتداتو
1: ولكن العكس أنا ليست الرجل بالتجارة ليست الرجل بالتجارة أو الرجل بالمحاكاة الإنسان الأخر ولكن الرجل بالعلم الرجل بالثقافة
0: وبالأخلاق
1: بالأخلاق
0: والاهتمام بالرياضة
1: لذلك خص الأسرة تركز على دي الأولادها على أنشطة تربوية أنشطة رياضية ترفيهية تعمر لهم ذاك الفراغ ديالهم حيث ملي يكون الفراغ في الأسرة كيجي آخر كيعمرو كيتعمر سلبيا ما كيعمرش إيجابيا لذلك خص واخا تكون مشاكل داخل الأسرة بين الأم والزوجة ولا بين فنخليوها جانبا ونركزوا على ذاك النشأة اللي عندكم داخل الأسرة اللي خصنا نخرجوها بر الأمان
0: وما نساوش أن بعض الآباء الله يهديهم وأكيد طبعا الأمهات أنهم كيدخنوا أمام أطفالهم حتى إذا كنتي مبلي وما قادرش أنا ولا في انتظار أن تقلع على الأقل
1: تجنب حضور
0: تمزرة وحول أنك في مكان بعيد وباش حتى ما تمرض وليداتكم هذا على الأقل إذا كنت عندك هذا ومن حق هذوك الأطفال الأبناء والبنات ديالنا ولادنا وبناتنا أنهم تهم يعيشوا في واحد الفضاء اللي هو جو اللي هو نقي صحي ونظيف نعم ونتفادوا أن هذه الأشياء اللي كتأثر سلبا على أطفال
1: باش ما يدخلوش في واحد الدوامة ديال الإدمان حيث لفت هذه المرحلة السيد سي العهدي أن مرحلة التوعية ومرحلة المواكبة وربما باش غير يبدا في ديك السيجارة الأولى ممكن نمنعوه ممكن نعالجوه ممكن نصاحبوه ولكن يبقى واحد الفترة اللي هي طويلة
0: كان تدخل مبكر
1: صحيح
0: هذه فكرة مهمة
1: شكرا لك إذا دخلنا فترة مبكر كان منعوه أنه يدخل فترة الإدمان اللي خاصة واحد المواكبة
0: وخرى دابا وعدوا مراكز الدخلة وهنا كنحيو المشرفين على صحيح لأن عندنا مراكز أيضا معالجة الإدمان ولكن الأحسن كاع ما نخليوهم ولكن إذا قدر الله أن هذا راكين هذه المراكز
1: كاين المصاحبة ديالو مصاحبة للمدمن أو مصاحبة لذلك لا نبخس أعمال الأسرة ولا المجتمع المدني ولا كل كيقوم بدور ديالو كل كيحاول يؤدي الواجب ديالو لهذيك الناشئ أو ذاك الإنسان لأنه مسؤولية عندنا أمام الله وأمام الوطن وأمام النفس باش نخرجوا ذاك الإنسان اللي يكون هو صالح لذاته وللمجتمع ديالو والأسرة ديالو
0: صحيح وإن كان نتحدث اليوم على الظاهرة أن عدوا بعض البنات للأسف
1: توما
0: كيتعطوا أنت كأم وكأستاذة وكفاعلة جمعوية أشن هي رسالتك لهاد الإنات اللي كيتعطوا للتدخين
1: كان نقول الإنات أنتم أمهات مقبلات أمهات زوجات إن شاء الله في المستقبل
0: يكونوا قدوات
1: أمهات أنت الابن ديالك غيشوفك شنو مثلا إلا بقيتي في هذيك المرحلة ديال التدخين ووصلتي لواحد المرحلة اللي هي هذا ودرتي عائلة
0: وشوفوا حتى في الحمل الله يستر في الفترة ديال الحمل كيأثر
1: ووصلتي فترة الأمومة وبدك باقي عندك هذيك الظاهرة اللي هي خطيرة كتأثر نفسانيا وكتكون السلوك صعيب بالنسبة للأسرة فكتكون واحد القدوة اللي ليست جيدة
0: وللأسف كاين دائما في إطار هذا الشعار ديال الفضح زي في المغريات أن كاين بعض النساء كاين واحد بصراحة لا كاين اللي كتبغي باش تعطي لون معين للشفتين وهذه كل لها غير مغريات خاطئة
1: نرجعوا الدين ديالنا نرجعوا الدين ديالنا نرجعوا الإيمان ديالنا نرجعوا الجسم السليم الفطرة السليمة العقيدة السليمة ملي غنرجعوا ليهم كنعرفوا أن الإنسان خصو يمشي واحد
0: المنهج وبالخصوص حنا فاش كنهضروا على التدخين كنعاود ثاني ما هو أخطر وإن كان كله سلبي وهو استعمال المخدرات أقراص المهلوشة هذه الله يستر عاود واحد المستوى أخطر لا على الشخص ولا على
1: المحيط وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى
0: صحيح.
1: لذلك كان من هذا المنبر هذا كان نوجه واحد النداء للأسرة والمجتمع المدني ولكل الأسرة والمجتمع المدني والمؤسسة التعليمية
0: وهذا يعني الجميع وفي الخطب الدينية العلماء دور الشباب دور الثقافة الجميع
1: الشباب اللي هو واحد شباب واحد القوة واحد القدرة اللي ممكن يستفد منها يستفد منها المجتمع ويخدمها إيجابيا وتستغلها إيجابيا وليس سلبيا كنوجه واحد الرسالة أننا نقول نضافروا الجهود ديالنا نكثروا من الحملة التوعوية نكثروا من الملصقات اللي كتبين الأخطار ديال هاد داخل المؤسسة التعليمية
0: وما نقادوش وراء ديك المغريات
1: المغريات
0: مثلا شي فيلم سينمائي فيه مثلا البطل كيدخل هادو كله مغريات
1: شكون التقليد ما يكونش تقليد الأعمى ما يكونش تقليد الأعمى وملي كتقوم الدور الأسرة بالدور ديالها والمؤسسة بالدور ديالها والمجتمع بالدور ديالها كنحدوا بديك النسبة
0: صحيح وكيكون واحد الوعي مجتمعي اللي بصراحه كيساهم
1: كما قلت يا استاذ الكريم انا دابا اللي خصنا يعرف العموم ان دابا القانون ولا كيدخل

0: انه
1: صحيح.
0: يعاقب من كل من
1: في غرامات
0: الاماكن
1: وعقوبات.
0: العموميه، حتى بين وسائل النقل سي عادي
1: صحيح.
0: كتمشي كطلع في وسائل النقل عادي كتلقى واحد الانسان اللي كيدخن كيحاول
1: أولا في
0: هذا
1: التاكسيات،
0: لذلك
1: أولا في،
0: الانسان اللي طلع
1: وإن
0: وسائل
1: كان
0: النقل
1: الحمد لله أصحاب تاكسيات نحييهم أنهم
0: نحيوهم
1: يتجنبون.
0: يتجنبوهم
1: صحيح
0: انا
1: الحمد
0: ماشي
1: لله.
0: هما كنظن ان الناس اللي كيكونوا مرافقين معاك في الانسان اللي
1: صح
0: كيكون معاك طالع معاك تلقى الانسان او كي
1: صحيح
0: فكنطلب
1: نعم.
0: الله السلامه
1: وهذه
0: عليهم
1: فرصة نوجه دعوة لهم دوك الراكبين
0: الراكبين
1: سواء في
0: كنخصوا
1: سيارات
0: الراكب
1: الأجرة أو
0: او
1: في الحافلات
0: كيعتبر مكان عمومي
1: أنهم
0: هذاك
1: لا
0: استاذ هذاك
1: حق
0: يعتبر
1: له.
0: في الحافلات او
1: صحيح
0: السيارات
1: نعم،
0: كيعتبر مكان
1: بغى
0: عمومي
1: يدخن وبلي راه
0: اكيد
1: كاين فضاءات
0: اكيد
1: اللي
0: اكيد
1: بعيد على الناس اللي
0: اكيد
1: مساكن ابرياء وما
0: اكيد
1: بغيناهمش يكونوا ضحايا ديال واحد يدخن ويردهم لنا
0: كما
1: مدخنين
0: قلتي ذاك
1: سلبيين.
0: المدخن السلبي
1: لان المدخن السلبي
0: سلبي
1: راه اخطر،
0: اخطر
1: لان
0: كيستنشق
1: علاش كيجمع الامراض ديال هذاك اللي ينفث ذاك الدخان، زائد انه هو عاوتاني
0: عاوتاني
1: فهذا كيضره. اذا
0: اكيد
1: قبل ما نوصلوا فاطمه الزهراء لو
0: نعم
1: سمحتي
0: استاذ
1: ناخذوا
0: كريم
1: استراحه فنيه وبعدها نواصلوا
0: شكرا
1: ان شاء الله.

إذن نجدد الترحاب بأسماعكم مستمعاتنا مستمعين الكرام ضمن هذه الحلقة وهذا العدد الخاص اللي خصصناه باليوم العالمي للامتناع عن التدخين اللي تحتفل به الدول المعمور في 31 ماي من كل سنة. ونذكر بأن شعار هذه السنة فضح سيف المغريات مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين. ونذكر بأن ضيفتي وضيفتكم في هذا العدد الخاص الأستاذة السيدة فاطمة الزهراء زهير اللي هي رئيس

0: جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل. أستاذة فاطمة الزهران، الحديث معك شائق ورائق ومفيد، ولكن الوقت لا يرحم. إلى عد فيه كلمة ختامية على شكل رسائل أو نصائح نختم بها هذا اللقاء.
1: شكرا أستاذي الكريم، شكرا على الاستضافة، شكرا على الوقت الذي أتحته بلنا لنعطي ولو نبدأ قليلة عن هذا الموضوع اللي هو شائك، وشائك له دراء عنده أحد الوزن كبير كيأثر على الصحة ديال الإنسان. من هنا كان بغينا نوجه تحية للناس اللي كيجهدوا اللي كيديروا المجهودات ديالهم في الحد من هذه الظاهرة. كنقول لهم مزيد من التعاون، مزيد من مواجهة الظاهرة الخطيرة، مزيد من التوعية، مزيد من العمل جميعا من أجل هذا الوطن العزيز علينا، من أجل هاد الأبناء ديالو، باش يكون عندنا مجتمع سليم في بيئة سليمة، أطفال سليمين، أم سليمة، مجتمع سليم إن شاء الله لنزيد به القدام.
0: صحيح، وهذا كتبنا أهمية أننا نديروا برامج خاصة بالأطفال والشباب، حل مثلا ديك المخيمات الربيعية أو الصيفية
1: كتأثر بواحد النسبة كبيرة،
0: لأنه يكون واحد تأطير من طرف
1: واحد منظم من طرف أساسي دا كيعرف واحد البرنامج اللي كيحطوا لك الأطفال، وخاصة قاعد لك لهم الأطفال أنهم كما كانوا يتعاطوا التدخين، فتما ممكن أنهم يقلعوا التدخين، ممكن أنهم يعرفوا الأخطار ديالهم
0: الظاهرة. عذرا على مقاطعتك فاطمة الزهراء، وهو هذوك الأطفال اللي ما كيدخلوش لديارهم في وقت مبكر، لأن في الليل كتكون المشاكل
1: كبيرة هذه. هذا ما نلاحظه دابا واحد الظاهرة للأطفال وقت متأخر في الشوارع،
0: وتما فين كيتعلموا جميع الانحرافات.
1: نتمنى إن شاء الله من الآباء والأسرة أنهم يزيدوا. مثلا نعرف أن الأسرة المغربية وأن الأم المغربية كتقوم بالدور ديالها، وكنحييها مننا، وكنحيي جميع المتداخلين في هذا كيقوموا، يمكن ما كرهناش نزيد، ومازال نحاول ندير واحد السياج على داك الطفل، ندير عليه واحد التعبئه ونعطيه واحد الوقت ونعطيه ونعمروا له الفراغ ديالو بالانشطه اللي غتفيدو.
0: وبالخصوص مادام انت كتمثلي المجتمع المدني، هذه دعوه لتحيه اولا كنحيو جميع الجمعيات اللي كتشتغل
1: اكيد،
0: انا كنعرفوا المزيد من التعبئه والانخراط.
1: كنحيو جميع الجمعيات كلها باسم ديالها، كلها بالدور ديالها، كلها الأهداف ديالها، فكيعملوا الحمد لله في هذا المجال هذا، وخاصة بجهات الداخلة والذهب كنحيوهم، كنتمنى إن شاء الله.
0: وكنحيو أيضا ما دمنا نتحدث على الأطفال والشباب عن المكتب ديال الصحة اللي في الأكاديمية، اللي كيشرف عليه الدكتور رشيد الحرش، اللي بصراحة كنحيو على انخراطه. وكاين برامج أيضا خاصة كديرهم وزارة التربية الوطنية، وفيها مذكرات خاصة
1: كتكون في يوم عالمي هكا لعدة الظواهر اللي هي خطيره، اللي هي كتكون واحد المذكرات اللي كيتم تطبيقها داخل المؤسسات التعليميه.
0: والشعار دائما كيقول من اجل المؤسسات التعليميه بدون تدخين في صفر تدخين،
1: ومن اجل الاسره بدون تدخين، ومن اجل المجتمع بدون تدخين.
0: صحيح، وهذا هو المنشود. اذا باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام، مشكور ضيفتي الكريمه الاستاذه فاطمه الزهراء زهير، رئيسه جمعيه جوهره الصحراء للتربيه والتواصل، على كل ما تفضلت به من معلومات تهم دور المجتمع المدني في الانخراط في برامج التوعية والتعبئة من أجل مجتمع بدون تدخين. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.

بدت الطرف والعريطة يا زمان، فهم حاسي وضربة وحسين.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم في عناوين هذه النشرة. المغرب وبريطانيا نموذج لشراكة استراتيجية متقدمة عنوانها تكامل اقتصادي وتعاون يشمل مختلف المجالات. الوزير البريطاني المكلف بالتجارة الخارجية يؤكد التزام المملكة المتحدة بمواصلة تقوية التعاون مع الرباط. والمنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني محطة لاستكشاف فرص الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين ولتعبئة الاستثمار البريطانية في المشاريع التنموية الكبرى بالمملكة. النقل البحري ببلادنا يتعزز بإطلاق سفينتين من الجيل الجديد تربطان بين ميناء طنجة المتوسط وجنوى الإيطالية. مشروع طريق السيارة المائية الرابط بين محطة تحلية مياه البحر بأسف ومراكش يدخل مراحله النهائية بنسبة إنجاز تجاوزت 90%. وضمن النشرة نرصد أجواء اليوم الثاني من الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا. في التفاصيل، المملكة المتحدة عازمة على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع المغرب في أبعاده الدبلوماسية والسياسية والأمنية والاقتصادية. هذا التعاون أرسل دعائمه الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أطلقتها الرباط ولندن في يونيو سنة 2025. وامتدادا للزخم الاقتصادي بين البلدين، يقود وزير الدولة البريطانية المكلف بالتجارة الخارجية والسياسة التجارية كريس برانيت يقود اليوم وفدا من ممثل المقاولات البريطانية إلى المملكة بغاية تعزيز الروابط بين المملكتين اللتين تحدهما إرادة مشتركة لتقوية الازدهار المشترك. وقبل انعقاد منتدى الأعمال المغربي البريطاني، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع وزير الدولة البريطانية المكلف بالتجارة الخارجية. المباحثات همت سبل تقوية التعاون الاقتصادي والرفع من حجم المبادلات التجارية والاستثمار. نستمع للسيد كريس براينت.
2: ننظر إلى المغرب على أنه أرض الفرص، أشبه بكاليفورنيا إلى حد ما، خاصة في هذه المرحلة المهمة مع اقتراب استضافة كأس العالم خلال السنوات القليلة المقبلة. أنا هنا برفقة 50 شركة من المملكة المتحدة، وهي شركات متخصصة في تنظيم وإدارة التظاهرات الرياضية الدولية الكبرى، ونتطلع إلى العمل مع المغرب للمساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي. كما أننا وضعنا هدفا جديدا أمامنا، فحجم التبادل التجاري بين المغرب والمملكة المتحدة يبلغ حاليا نحو 4.5 مليار جنيه استرليني، ونطمح إلى مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة.
1: ويأتي المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني لتوطيد الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الرباط ولندن مع التركيز على الفرص الاستثمارية المرتبطة بالمشاريع الضخمة، ولا سيما التحضيرات الجارية لتنظيم كأس العالم 2030. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
3: كما كتعرفوا، العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة هي علاقات عرفت تطور مهم في السنوات الأخيرة. الهدف بين الشركاء هو تطوير العلاقات التجارية، تطوير الاستثمارات بين البلدين، وتطوير خلق تكنولوجيات جديدة بين البلدين. المغرب عنده قدرات، عنده شباب اللي عنده كفاءات ومؤهلات اللي كلها المملكة المتحدة وشركات 50 شركة اللي جاوا واكبوا السيد الوزير يستفدوا من هذه الكفاءات ومن هذه القدرات، ويستفدوا من التحول اللي كيعرفوا بلادنا تحت القيادة الرشيدة ديال سيدنا الله ينصرو، جاوا باش يستفدوا أيضا من هذا التحول اللي كيعرفوا بلادنا. اليوم خاصنا نقويوا هذه العلاقات باش الشباب والكفاءات المغربية تستفد أيضا من هذه التكنولوجيات، باش تكون شراكة متوازنة، وباش نحقوا أهداف مشتركة اللي هي نضعفوا العلاقات التجارية بين البلدين.
1: وتشهد الشراكة الاستراتيجية بين الرباط ولندن دينامية قوية تترجم عزم الجانبين إلى الارتقاء بتعاونهما الثنائي إلى مستويات متقدمة توجت على المستوى السياسي والدبلوماسي بتأييد بريطانيا لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وعلى المستوى الاقتصادي بتحقيق التبادل التجاري مستويات قياسية بلغت حوالي 19% السنة الماضية. ويشمل التعاون الاقتصادي بين الجانبين مجالات الطاقات المتجددة، الخدمات اللوجستية والبنيات التحتية، وقطاع النقل الجوي والبحري رافعة للنمو السياحي وتعزيز جاذبية المملكة لدى الأسواق الأوروبية. في هذا الإطار قطاع النقل البحري بين المغرب وأوروبا يتعزز بتدشين سفينتين للربط البحري بين المغرب وإيطاليا في خطوة جديدة ترم دعم النقل البحري وترسيخ الدينامية السياحية بين ضفتي المتوسط. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بمعية وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أشرف بمدينة طنجة على حفل تدشين هذه السفينة الصديقة للبيئة، والتي ستربط بين مينائي طنجة المتوسط وجنوى الإيطالية. ويتجسد هذا التوجه من خلال تشغيل سفينتين وهما أحدث وأكثر سفن إحدى الشركات الإيطالية تطورا من ناحية التكنولوجيا، حيث تعملان بالغاز الطبيعي المسال بما يساهم في اعتماد وقود انتقالي من قبيل الغاز الطبيعي المسال الحيوي والغاز الطبيعي المسال الاصطناعي. أهمية هذا الخط البحري في تحسين جودة السفر وتعزيز انسيابية التنقل ضمن تقرير الصديق العالمي.
0: السفينة الجديدة التي دخلت الخدمة على الخطوط الرابطة بين المغرب وإيطاليا بالتزامن مع عملية مرحبا 2026 تشتغل بالغاز الطبيعي المسال، وتتوفر على تجهيزات تقنية متطورة وخدمات حديثة موجهة لنقل المسافرين في أفضل ظروف الراحة والسلامة، بما يواكب تنامي حركة التنقل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. ما تيو كاتاني المدير العام لشركة جي إن في الإيطالية:
4: هذه خطوة إضافية مهمة، لأن كل سفينة جديدة تقدم أعلى معايير السلامة والراحة والأداء، وستكون الجالية المغربية المقيمة بأوروبا المستفيد الأول من هذه

0: للبحري بفضل المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة في مجالات البنيات التحتية، وسيوفر أيضا خطوط نقل آمنة ومريحة وصديقة للبيئة تماشيا مع الرؤية الملكية السامية. محمد القباج، شريك شركة جي إن في بالمغرب.
1: إنه حدث مهم بالنسبة لنا لأنه يعكس فهما أعمق لرؤية الملكية السامية، خاصة فيما يتعلق بتوفير خطوط نقل تلبي احتياجات الجالية المغربية بطرق آمنة ومريحة. وابتداء من اليوم ستتولى هذه السفينة تشغيل الخطوط البحرية الرابطة بين ضفتي المتوسط، بين إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمغرب. كما أننا لا نحتفل فقط بتدشين هذه السفينة، بل نواكب أيضا انطلاق عملية مرحبا 2026 التي تتعزز سنة بعد أخرى بفضل التعاون مع مختلف الإدارات المغربية، والتي تبذل قصارى جهودها لجعل عملية العبور أكثر سلاسة وسرعة.
0: بين تعزيز الأسطول البحري وتطوير البنيات التحتية، يواصل المغرب ترسيخ موقعه كجسر يربط أوروبا بأفريقيا، وكوجهة تراهن على نقل حديث ومستدام يستجيب لانتظارات المسافرين خصوصا مغاربة العالم.
2: باك بدون غش شعار يؤطر اختبارات البكالوريا التي تتواصل اليوم بإجراء امتحانات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من هذا الاستحقاق الذي يشكل 25% من المعدل العام للبكالوريا. في اليوم الثاني من هذه المحطة الإجهادية الهامة استقبلت المؤسسات التعليمية عبر مختلف جهات المملكة آلاف المترشحات والمترشحين الذين واصلوا اجتياز هذه الامتحان التي سطرت لضمان سيرها الجيد. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سطرت إجراءات تنظيمية وتربوية مشددة، من بينها تفعيل النظام الإلكتروني لرصد حالات الغش داخل مراكز الامتحان. والأجواء ينقلها روبورتاج سليمان عطو ويونس الواضح من ثانوية أبي ذر الغفاري بالرباط.
3: انطلقت صباح اليوم اختبارات الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا في يومها الثاني. المديرية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سالة القنيطرة عبأت على غرار باقي المديريات الجهوية بالمملكة مختلف الموارد البشرية والوسائل اللوجستية إلى جانب الأطر الإدارية والتربوية والرهان ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين والمترشحات. النموذج رصده ميكروفون الإذاعة الوطنية من مركز الامتحان بالثانوية الإعدادية أبي ذر الغفاري بالرباط، والتصريح للسيد حسن العشاب رئيس مركز الامتحان.
4: استعداد الامتحان تبدأ من بداية السنة، لا بالنسبة للإدارة التربوية، لا بالنسبة للتلاميذ، لا بالنسبة للأسر. كتجي هذه المحطة هي محطة حصاد، واللي هذه السنة كاين فيه مستجد جديد ديال آلة رصد الغش. وهذا آلة رصد الغش الهدف منها جوج الأهداف أساسية. الهدف الأول هو الموافقة ما بين التعلمات التي اكتسبها التلميذ والحقيقة والواقع اللي كيعيشه. الهدف الثاني وهو تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ.
3: نستمع للسيدة مريم فرحون مستشارة في التوجيه التربوي بالمديرية الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة.
5: بالنسبة لنا هنا في مركز الامتحان ثانوية أبي ذر الغفاري التأهيلية، فالحمد لله اليوم الأول مر في ظروف جد عادية، يعني التزم الجميع بالمساطر المحددة لهذا الاستحقاق الجهوي.
3: في أجواء يسودها الهدوء والترقب تتواصل اختبارات الامتحان الجهوي الموحد، محطة تربوية تشرف عليها خلايا ولجان جهوية بتنسيق وإشراف من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بما يضمن إجراء هذه الامتحانات في ظروف جيدة تحقق الشفافية وتكافؤ الفرص وتقف بالمرصاد أمام ظاهرة الغش. نستمع في هذا الصدد للسيدة فايزة بوجداد الأستاذة والمشرفة على جهاز رصد حالات الغش الإلكتروني.
6: يعني تواجدنا هنا يعني بهدف رصد حالات الغش، خاصة الغش الإلكتروني فيما يخص الامتحانات الجهوية لسنة أولى بكالوريا، إذن هذه العملية كتسم بواسطة جهاز إلكتروني حديث، وإلى حدود الساعة يعني لم يتم رصد أي حالة طيش، عندنا صفر حالة، وهذا هو المبتغى من العملية ككل، حيث هو المبتغى هو ضمان نجاح يستند إلى الجد والاستحقاق.
7: كان الامتحان داز في واحد الأجواء مزيانة. بالنسبة للامتحان كنا

0: ودي زعما في المتناول، يعني اللي خدم راه غادي يجاوب واللي ما خدمش ما يجاوبش. كانوا التجهيزات زوينه الحمد لله، يعني قدموا لينا يعني قرايه ديال الماء قبل ما ندخلوا، وعاد زعما ما كاين حتى شي واحد كيزعج زعما عادي. كنتمنى التوفيق لكاع التلاميذ.
1: كلشي كان مزيان. لي بريبار الاسئله اللي محطوطه على في جميع المواد الفرنسي للشيمياء التربيه السليمه العربيه كاملين في مقرر لها، يعني كاين اللي وجد راه غيخدم مزيان.
2: هذا وعبأت الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين جهة الرباط سلا القنيطرة مختلف مواردها البشرية واللوجستية والتقنية لضمان السير الجيد والعادي للامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا.
3: وتجرى الدورة الاستدراكية للامتحان الجهوي الموحد لسنة أولى بكالوريا يومي 29 و30 يونيو الجاري، فيما تستعد المؤسسات التعليمية لاحتضان اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا أيام 4، 5، و6 يونيو بالنسبة لجميع الشعب والمسالك. وتتزامن امتحانات البكالوريا مع بداية فصل الصيف ومع شداد موجات الحرارة في هذه الفترة من السنة وتزايد استغلال المياه، شهدت عدة مناطق في الفترة الأخيرة انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب، من بين هذه المناطق مدينة برشيد والمناطق المجاورة لها، والأسباب تعود حسب المسؤولين إلى أعطاب تقنية وتراجع المخزون المائي في السدود. الروبورتاج لهدى نصر الدين وحمزة السيكي.
4: الماء شريان الحياة، وغيابه ولو لساعات قليلة كفيل بأن يقلب تفاصيل الحياة اليومية رأسا على عقب. هذا هو حال عدد من سكان مدينة برشيد الذين يواجهون انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب في وقت تشتد فيه الحاجة إلى هذه المادة الحيوية مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وقد ازدادت معاناة الساكنة خلال فترة عيد الأضحى التي تتطلب استهلاك كان أكبر للمياه.
5: تقريبا جاية العشر سنين هذه باش سكنت هنايا، حي الراحة كاع بالضبط فين نسكن. ما كاينش شي عام تقريبا ما دوزناش في هذا المشكل ديال الماء، ما كاينش، وخصوصا العيد الكبير بحال هذه المناسبة هذه اللي كتجي دابا، ولا في الصيف ما يمكنش راه كنتقهر. الماء راه ضروري، إلا ما عمرتيش صولا برامل ولا بيدوات راه ما يمكنش، راه واحد المعاناة راه لا إله إلا الله. وصافي
6: شحال مرة وخصوصا مثلا في الصيف وفي العيد كنلقى الماء مقطوع في الدوزيام ولا في الترويزيام، غالبا مثلا ما كيوصلناش الماء، كيولي خاصك تعمر الماء. ودابا الاول عيد والصيف وكل شيء والماء مقطوع على برشيد، وديما كنطلبوا ان نلقاو الحلول، ولكن للاسف كيكونوا غير حلول ترقيعيه. حنا ما كرهناش السلطات تلقى لنا شي حل اجل وفوري لهذا المشكل ديال الماء في برشيد وما يبقاش يتقطع لنا الماء حنا.
4: في المقابل تؤكد الجهات المختصه انها منكبه على انجاز مشاريع وبرامج تهدف الى معالجه هذا الاشكال وتحسين خدمات التزويد بالماء بالاقليم، وهو ما يوضحه المدير الاقليمي لبرشيد بالشركه الجهويه متعدده الخدمات بالدار البيضاء ستات محمد القباش.
7: من أجل معالجة هذا المشكل فالشركة الجوية المتعددة الخدمات الدار البيضاء ستات أطلقت مجموعة من المشاريع، منها مشروع جديد قنوات توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة برشيد بواحد الغلاف مالي يناهز 50 مليون ديال الدرهم. هذا المشروع اللي غادي يمكن من تحسين جودة الصبيب والضغط عند المشتركين واللي الأشغال ديالو جارية حاليا. كاين مشروع آخر ديال إنشاء خزانين جديدين على مستوى المدينة ديال برشيد تقريبا 3800 متر مكعب و4000 متر مكعب، وبالتالي هذا المشروع هذا ان شاء الله غادي يعرف انطلاقه ديال الاشغال في هذه الايام القليله المقبله. كاين مشروع انشاء خزانين اخرين بسعه 5000 متر مكعب وسعه 20000 متر مكعب اللي حتى هما الصفقات ديالهم في طور اطلاق. كاين مشروع ديال تامين تزويد المدينه ديال برشيد والعالم القروي انطلاقا من مشروع ديال تحليه مياه البحر اللي هو بصدد الانجاز. وكذلك بالنسبه للعالم القروي كاين مجموعه ديال المشاريع تروم تحسين جوده الشبكات وتقويه سعه التخزين مجموعه من الجماعه الترابيه التابعه لاقليم برشيد واللي غتمكن من تحسين الجوده ديال الماء الصالح للشرب والجوده ديال الخدمات على مستوى هذه المناطق.
4: وبين انتظارات الساكنه والوعود المطروحه يبقى الرهان هو التسريع بتنفيذ هذه المشاريع حتى يعود الماء الى الصنابير بانتظام وتستعيد الساكنه حقها في مورد لا يحتمل الانقطاع.
3: وضمن مشاريع تعزيز الأمن المائي بمختلف جهات المملكة أوشكت أشغال مشروع طريق السيارة المائية الرابط بين محطة تحلية مياه البحر بأسفي ومدينة مراكش أوشكت على الانتهاء بعدما بلغت نسبة الإنجاز

0: أن يتنوّ 90%. هذا المشروع الاستراتيجي سيمكن من تزويد أكثر من 1.5 مليون نسمة بجهة مراكش أسفي بالماء الصالح للشرب. وروبورتاج من مدينة مراكش لعلي إشنتي.
1: ان شاء الله في ابتداء من شهر يونيو ان شاء الله غادي توصل اول دفعات ديال المياه المحلات لمدينه مراكش، واللي هي غادي تتوافق بشكل تام مع المعايير الدوليه والوطنيه المعمول بها.
2: بهذا التصريح الذي خص به نائب المدير العام للشركه الجهويه المتعدده الخدمات مراكش اسفيها السيد عادل الدودي ميكروفون الاذاعه، يتاكد دخول مشروع نقل مياه البحر المحلات من مدينه أسفي نحو مراكش مراحله الأخيرة قبل التزويد المباشر للساكنة. هذا المشروع سيمكن من تلبية الحاجيات المتزايدة للمدينة الحمراء على هذه المادة الحيوية من خلال ضخ حوالي 100 مليون متر مكعب سنويا من المياه المحلات. مدير المشروع محمد مزياني.
3: المشروع الكبير أهم المشاريع المائية على الصعيد الوطني، واللي كتدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية، وخاصة في الشطرين، الأول اللي كيهم تزويد كل مواطن ماء صالح للشرب، والثاني اللجوء ما أمكن إلى تقنية تحلية مياه البحر من أجل تزويد الساكنات ديال بلادنا.
2: ثلاث محطات للضخ تم إنشاؤها على طول 185 كيلومترا، ستمكن من وصول المياه بانسيابية على طول المسافة التي تفصل بين نقطة التزويد بميناء أسفي وصولا إلى نقطة التوزيع بمراكش. رئيس قسم الدراسات والأشغال السيد محمد كرمات.
4: هذا الورش هو الورش الرئيسي في المشروع، لأنه تتوفر على واحد الخزان تينهز ديال خزان مائي تينهز 20,000 متر مكعب، وكذلك يتوفر على واحد المحطة للتعقيم، وغيمكن من ضخ المياه المحلات من محطة الضخ الأولى نحو المحطة الضخ الثانية. بعد المحطة الثالثة الماء غادي يتم الضخ ديالو نحو واحد الخزان رئيسي تتواجد بولاد ليم بعمالة مراكش. هاد لو ريزيرفوار السعة ديالو 10,000 متر مكعب، وهو تتواجد بواحد الموقع اللي غيمكن ليه انه يزود مدينة مراكش بواحد الطريقة انسيابية.
2: يشار إلى أن مشروع نقل مياه البحر المحلات من مدينة أسفي نحو مراكش كلف غلافا ماليا استثماريا بقيمة 4,200,000,000 درهم بتمويل كامل من الدولة وبأطقم مغربية خالصة.
0: في المجال الاقتصادي وفي ظل التطور المتسارع للتقنيات الرقمية، احتضنت مدينة الرباط اليوم ندوة دولية تحت عنوان إعادة تشكيل منظومة الأداء في عصر الذكاء الاصطناعي. الحدث جمع عددا من الفاعلين في مجالات المال والتكنولوجيا والابتكار، ويتم خلاله مناقشة سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة الأداء والخدمات المالية الرقمية وتعزيز أمن المعاملات الإلكترونية، وأيضا مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع المالي على الصعيد العالمي. أيوب الإدريسي.
5: سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في تحديث أنظمة الأداء والخدمات المالية الرقمية محور هذه التظاهرة التي جمعت خبراء المال والتكنولوجيا والابتكار للوقوف على التحولات المتسارعة التي تشهدها التكنولوجيا المالية على المستويين الدولي والمحلي. أمل فلاح صغروشني وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
6: احنا متواجدين هنايا اليوم في برج محمد السادس، كاين واحد الحدث مهم جدا ديال فينتك اللي كي يطرح الموضوع ديال استعمال التكنولوجيا الرقمية وكذلك الذكاء الاصطناعي في كل ما هو يعني متخصص بلا فينتك، واللي هو يعني مخصص مثلا كل ما يتعلق بكيفاش نخلصه بطريقة رقمية، كيفاش يمكن يكون عندنا تعامل مع ما هو يعني فينانس اتسترا بالرقمنة.
5: التظاهرة شكلت مناسبة لتسليط الضوء على التحديات والفرص التي يطرحها قطاع التكنولوجيا المالية، بما يفتح المجال أمام شراكات وطنية جديدة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بهذا المجال الرقمي الذي بات يشكل جزءا أساسيا من الاقتصاد المعاصر. مصطفى الهلالي، المدير التنفيذي.

0: التنفيذي للمركز المغربي للتكنولوجيا المالية.
1: اليوم كنحضروا في هذا اللقاء باش نسلطوا الضوء على الكتاب الأبيض اللي نجزناه حول القطاع التكنولوجيا المالية في المغرب. الهدف منه هو نبرزوا شنو هما أبرز المعطيات اللي كيخصوا هذا القطاع، ولكن ماشي غير هكا، ماشي غير هاد المعلومه فقط، بل نبرزوا ايضا التحديات اللي حنا كنخدموا عليهم مع الشركاء ديالنا في القطاع العام والقطاع الخاص.
0: هو إذن رهان على الذكاء الاصطناعي والابتكار المالي لتطوير خدمات الأداء الرقمية والإسهام في بناء منظومة مالية أكثر أمانا ونجاعة.
2: اللحظة نتوقف مع حمزة السيكي ضمن فقرة تاي بريك. وبداية حمزة، أنظار الشارع الرياضي تتجه مساء اليوم إلى ملعب مولاي عبد الله بالرباط، حيث يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم مبارياته الودية استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها نهائيات كأس العالم التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بعد 9 أيام من اليوم.
3: المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض مغامرة جديدة في نهائيات كأس العالم يضع نصب عينيه تحقيقا إنجاز تاريخي جديد يضاف إلى المسار التصاعدي الذي تعيشه كرة القدم الوطنية خلال السنوات الأخيرة. المنتخب يواصل محطات الإعدادية لخوض مباراة ودية جديدة أمام منتخب مدغشقر. مجموعة الناخب الوطني محمد وهبي باشرت العمل في التدريبات قصد الوصول إلى الجاهزية القصوى قبيل انطلاق المونديال في تحدي سيكون الأصعب بعد موسم طويل تخللته مسابقات عديدة. وللحفاظ على اللياقة ركائز الفريق يتوقع أن يغيب عن اللقاء مجموعة من اللاعبين قصد إراحتهم على أن يلتحقوا بالمجموعة الوطنية بعد المباراة وبعد مباراة اليوم التي ستجرى انطلاقا من الساعة 6:00 مساء. المشاركة 7 في تاريخ أسود الأطلس بالمونديال والثالثة تواليا ستكون من بوابة المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخبات البرازيل اسكتلندا وهايتي.
2: وتحدث حمزة عن المشاركة 7 في تاريخ أسود الأطلس بالمونديال والثالثة تواليا، ما الذي يميز المشاركة المغربية في هذه النهائيات؟
3: بالفعل المنتخب الوطني بعد الإنجاز التاريخي الذي وصل إليه في الدورة الماضية سيرمي بطبيعة الحال إلى تحقيق مفاجأة أخرى، ولما لا اللعب على اللقب الذي سيكون بطبيعة الحال في منافسة شرسة مع منتخبات قوية وعتيدة مثل البرازيل.
2: حظا موفقا نتمناه لفريقنا الوطني. وبأخبار الرياضة نستكمل مواد هذه النشرة، نذكر بمحطاتها الرئيسية. المغرب وبريطانيا نموذج لشراكة استراتيجية متقدمة عنوانها تكامل اقتصادي وتعاون يشمل مختلف المجالات. الوزير البريطاني المكلف بالتجارة الخارجية يؤكد التزام المملكة المتحدة بمواصلة تقوية التعاون مع الرباط. والمنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني محطة لاستكشاف فرص الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين ولتعبئة الاستثمارات البريطانية في المشاريع التنموية الكبرى بالمملكة. والعلاقات المغربية البريطانية محور فقرة حوار الزوال، حيث يستضيف داود علوان أستاذ العلاقات الدولية زكريا أبو الدهب. قبل ذلك نشير إلى أنه سيتم رفع أذان صلاة الظهر حسب توقيت الرباط والمناطق المجاورة في تمام الساعة 1:30. نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
6: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
7: هذا وقت المرة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
8: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
9: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
10: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا

0: قدام تزيد. نسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب تسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
1: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاهي نتكلموا لكم عن الصفة اللي لاهي نقدروا نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيفاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هين حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خارقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود حداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.

ديجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
3: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
6: نبدي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، ياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلى عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طالبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
2: ياك الخوا انت هكا مالك هذا الشيء كله؟
3: لا غير نعم سي
4: لوح السلاح اللي عندك يلا بالخف، ولا تفافيتي هكذا او هكذا انت المسؤول على عمرك. يلا ارمي السلاح.
2: عيد لصحابك يلا.
3: موحى الدوني، موحى الدوني
2: اتبارك انت مع الاخرين. ايه اجي انت
3: هنا. نعم سي
2: ارادك للدين.
4: عندك واحد هرب. قبط قبط قبط قبط
2: خليه هرب، ما عنده فين. صحابه معايا واحد توا ديالنا ومحسوب علينا. اريد ديك انت.
5: هاي سيدي
2: مزيان، حتى انا ما تنبغي فوضى.
4: ايوا دابا غتقولوا لنا مالكم وعلاش هربتوا؟ ما بغيتوا شي توقفوا. اش عندكم بعدا في هذا الكامي وشنو هازين فيه؟
3: خلفت المعلم سيدي هو سي موحى.
4: سي موحى متشرفين.
2: المعلم شكون هو؟
3: ما كنعرفو سيدي غير خليفته.
4: واش هازين؟ وعلاش ملي سفرنا لك ما بغيتوش يتوقفوا؟
3: تكلم موحى.
4: اش حاملين؟ نتكلم مع خليفه موحى.
5: لا انا موحى سيدي. هزينا سيدي هزينا. غير السلعه وخلاص.
4: واش نوع السلعه؟

0: عالم الله يا سيدي، ما دخلناش هي في قلبها، احنا غير تفاصلنا مع مولاها باش نديوها له الدار البيضاء وصافي. هادشي اللي كاين.
1: شكون هو مولاها؟
0: ايوا ايه، راه مقيد في الكناش ديال المخزن عام سيدي.
2: العجب العجب، الا انتم ما عارفينش شنو هو هادشي اللي في الارض الخناشي؟
0: والله اعلم سيدي، احنا ما كنبدعوش هي في الامانه العام سيدي. لا لا
2: شي باس ما كان، شي باس ما كان. ايوا احنا غادي نوري لكم اش كاين في هاد السلعه.
1: هي لا ما كتعرفوا شنو هاد السلعه، كيمكن لكم اذا تسافروا بالراس المقطوع وما تسيقوا راسكم خبار.
2: لا لا لا هادي براءة، ما عليناش ما عليناش. شكون هما هادوك اللي معكم؟
3: هادوك سيدي غير شي دراوش مساكن طلبوا منا باش نوصلهم للدار البيضاء.
1: الله يثبت الاجر.
0: انما الاعمال بالنيات العامة.
2: ما تكذبش.
1: وما لهم شفتهم ناعسين؟ ماشي ممكن.
2: هاد البارود وهاد الخرطاس كله وباقي ناعسين. مس مس مس عفاك شوفهم مالهم.
1: هذا مضروب اللي قلنا دالراس
2: ميت ولا
1: اصبر نشوف بلاتي. لا مازال عايش، النبض عنده كيتمشى.
2: والثاني
1: حتى هو حتى هو باقي حي.
2: شوف لا تفيقوا حتى تعملوا النيميرو 5 فهمتي؟
1: داك الشيء اللي غادي نعمل.
2: ادوي انت فكرني في اسمك.
3: منصور. نعم سيدي اسميتي منصور، الله ينصرك على من عادك.
2: ادوي السي منصور، شكون اللي ضرب هاد الناس اللي ريوسهم؟
3: انا. نعم سيدي.
2: وعلاش؟
3: سيدي بداو كيخرجوا اللطيف وخافوا وبغاو يخونوا الامانه.
2: كيفاش بغاو يخونوا الامانه؟
3: ملي وصلنا لساعه الحزه وبغاو يفرطوا فينا ويمشيو بحالهم، جيت انايا بنجتهم
2: باش
3: غرب القبضه ديال الفردين. عام سيدي
1: ما يتسالك شي، كتقول الحق.
3: انا راجل دغري. نعم سيدي وما نعرفش الكذوب، ما نعرفش الكذوب سيدي جدارمي.
1: مزيان، بما انك راجل صريح وكتقول الحق، واش يمكن لك تقول لنا اشنو هي السلعه اللي عندكم في هذا الخناشي؟
3: عندنا سيدي. نعم سيدي شرف الله وقدرك، الكيف.
2: مزيان مزيان
3: الكيف.
2: مزيان.
3: ايه
2: ارانا شي حاجه.
1: لا لا لا لا خلي يكمل ما فيها بس.
3: صافي سيدي كملت، صافي سيدي كملت وقلت كل شيء.
1: ما بقى لك ما يتقال.
3: هادشي اللي عندنا، هادشي اللي عندنا عم سيدي هو الكيف، والتفاصيل راه عند الخليفه المعلم السي موحه، راه راسو عامر وعنده ما يقول لكم.
1: اش كتقولها السي موحه؟
0: انا ما فراسي ما نعاود. نعم سيدي انا ما كنعرف غير الكاميو وهو اللي كيعرف الكيف، وبلا شك راه كيعرف التفاصيل كلها سيدي.
2: ما عليناش هادشي ماشي وقت البحث دابا. قول لي مازال معكم شي واحد اخر؟
1: او هذاك اللي هرب اسمه
0: السي موسى بن سعيد الكوكاوي. نعم سيدي
2: الكوكاوي.
0: ايه سيدي الكوكاوي.
4: انتم دائما في الاستماع الى برامج وفقرات اذاعه المملكه المغربيه بالداخل.
5: تابعونا على الموجه 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتكلموا لكم عن الصفة اللي لاي نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت. لا تدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خارقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

عاقب للي كانت تقول ناصرها الله لا يتسمع الشيم الهول السيداتي ولا بم اللي بتيت.

وعن بشر جندي بيحرج مكاوي وعن بشر جندي بيحرج مكاوي.

دعوني بغمي وانهضوا في كلمة من الله قد قنت أن لست باغيا الله قد قنت أن لست باغيا.

فمالك لا تضيع وانت صديق الله فمالك

اللهم ارضى بالعراق.

فعود الحمد عواله واخباره فعود الحمد عواله سلم على الحي من إبراهيم من نيابة إبراهيم وقل لهم حين تنبئهم بأخبار قل لهم حين تنبئهم بأخبار لا إله إلا الله.

الصباح عملا مستاري محتسب من المال وين يغسري لكنهم باقدر يحرج ولم يزر شبيع البرايا يا طفوة الباري ونم شبيع البرايا.

I'm going to go to the hospital.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هذا وقتنا، وقت الحضور، نتسجلوا دابا ونأديوا الدور.
3: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
4: ما نسكرو ليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
5: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
7: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
8: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
9: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
10: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
11: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
12: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
13: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT لايف.
9: اكتشفوا خدمه SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
14: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.
15: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: صحتك في دقائق.
16: مستمعي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. يلجأ كثير من الأشخاص لتناول المسكنات التي تساعد في تخفيف الألم والالتهابات، ولكن يجب الانتباه لأن الإفراط في تناول المسكنات يمكن أن يسبب العديد من الأضرار الصحية. ومن الآثار الجانبية المحتملة لأبرز أنواع المسكنات التي تستدعي وصفة من الطبيب نذكر منها الأسبرين الذي يعد من أقدم الأدوية المسكنة المضادة للالتهابات، ويساعد الأسبرين في تخفيف الألم، ولكن في المقابل يمكن أن يسبب الأسبرين مضارا كثيرة كالإصابة بنزيف المعدة في حالة تناوله لفترة طويلة، كما أن مضادات

0: الالتهابات يمكن أن تسبب مشاكل المعدة من عسر الهضم البسيط إلى تقرحات المعدة، وقد يؤدي تناول الكثير من المضادات إلى تلف الكلى. وغالبا ما يوصي الأطباء بالأسبرين للأشخاص المعرضين للإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية، لأنه يمكن أن يمنع تجلط الدم، ولكنه قد يسبب السكتة الدماغية التي تنطوي على نزيف الدماغ في حالة تناوله يوميا، ولذلك يجب المتابعة مع الطبيب أثناء تناول هذا الدواء. وبالنسبة للأطفال، يمكن أن يتسبب الأسبرين في مشكلة صحية خطيرة تهدد حياتهم، لأنها تهاجم دمو الدماغ والكبد، وهي متلازمة راي. في حالات نادرة جدا يمكن أن تسبب المسكنات ردود فعل تحسسية وتحتاج إلى استشارة الطبيب على الفور، وتشمل هذه التحسسات أو هذه المضاعفات صعوبة في التنفس أو البلع، وتورم الوجه أو الشفتين أو الحلق أو اللسان، القشعريرة والحكة الشديدة وتقشر الجلد أو تقرحه، وتلف الكبد الشديد. ويمكن أن يحدث التسمم ببعض المسكنات الأخرى عند الإكثار من تناولها، حيث أن الكبد يقوم بمعالجتها وتحويلها إلى مادة مختلفة، ويقوم الكبد بإنتاج المزيد من هذه المادة التي يمكن أن تتلف الكبد. وتشتمل أعراض التليف الكبدي ما يلي: إصفرار الجلد وبياض العينين وألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن والغثيان أو القيق، وكذلك فقدان الشهية، التعب والإعياء، التعرق الزائد والجلد الشاحن، وكذلك كدمات أو نزيف غير طبيعي، وكذلك أخيرا البول الداكن. وتبقى هذه بعض المضاعفات من تناول المسكنات لفترة طويلة، والحديث يطول عن أضرارها الأخرى، لذا من الواجب توخي الحذر في استعمال الأدوية عموما ومسكنات الألم بشكل خاص، لأن النتائج كثيرا ما تكون غير محمودة. هنا الداخلة، إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

رضاهم ودعوتهم الحياة تحلى مكانتهم عند الله والنبي في العلا رضاهم.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ماشي من حبي نشكي ما نسلم انا ونلوم يا عين ارتاحي لا تبكي يا عين ارتاحي لا

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة تمثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

مال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد

كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. أعزائنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، بصفاء صدق الوجدان نقول لكم أهلا بكم وأنتم تضبطون إبرة الموجة على أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، حيث تتجدد المتعة في رحاب اللغة، وحيث نفتح معا نوافذ البيان على جمال اللغة العربية وسحر مفرداتها ودقة تعابيرها. نلتقي بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي إشراقات لغوية، التي نتغياها بمعيتكم فسحة لغوية نقترب فيها من الكلمة، نستنطق ظلال دلالاتها ونستحضر إشراقاتها في حياتنا اليومية، إيمانا بأن اللغة ليست أداة تواصل فحسب، بل وعاء فكر وهوية وروح. فمرحبا بكم معنا في رحلة جديدة عنوانها الكلمة ووجهتها المعنى.

لا تلتمس من مساوئ الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا عن مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك، واستغني بالله عن كل فان به غنى لكل، وثق بالله يكفيك. بهذه الأبيات التي تتقطر حسا شعريا حكميا مشربة بعمق وطول التجربة بالحياة، بهذه الأبيات غاية في الروعة، ولج المستمع عبد اللطيف الحافظي من الداخل مساهمته وأردف يقول:

من صفات الرجل في اللغة العربية أزج إذا كان الرجل طويل الحاجبين دقيقهما، أقرن إذا كان متصل الحاجبين، أبلج إذا انقطع فكان ما بينهما نقيا من الشعر، أعين إذا كان عظيم العينين، أنجل إذا كانت عيناه واسعتين.

من نواكشوط بالجارة الشقيقة موريتانيا توصل البرنامج من الملقب عاشق الأصيل بأبيات هي مقطع من القصيدة الرائعة

كل المليحة في الخمار الأسود بعث بها متضمنة لشريط بصوت أيقونة الطرب الموريتاني الراحل ديمي من تابا. وقبل إدراجها مستمعاتنا مستمعينا الكرام، ارتأيت من الأجدى أن أذكركم بالقصة التي حيكت حول هذه الرائعة الإشهارية من خلال ما يعرف بقصة التاجر والخمار الأسود. يحكى أن تاجر أقمشة كان يعرض خمرا جمع خمار بألوان شتى، فراجت كلها إلا الخمار الأسود، إذ لم يكن مرغوبا عند النساء آنذاك. فضاق التاجر بذلك، فلجأ إلى شاعر ذكي اللفتة وطلب منه أن ينظم أبياتا تحبب النساء في الخمار الأسود وتجعله موضع إعجاب. فأنشد الشاعر قوله: قل للمليحة في الخمار الأسود، ماذا فعلت بناسك متعبدي؟ قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد. فلما شعت الأبيات وتناقلتها الألسن، أقبلت النساء على اقتناء الخمار الأسود، لا لشيء إلا لأن الشعر والشاعر منحه سحرا رمزيا وجاذبية جديدة، فصار اللون الذي لا يطلب هو الأكثر رواجا. تبرز هذه القصة قوة الكلمة وتأثير الشعر في الذوق العام، وهي تعد مثالا مبكرا حيا على الإشهار الذكي بالأدب. كما تؤكد أن القصيدة سواء قيلت في غزل أو تجارة قادرة على صناعة المعنى وتغيير السلوك، وهكذا سواء كانت القصيدة وليدة لحظة غزل صادقة أم حيلة أدبية تسويقية، فقد خلدت لا لشيء سوى لأنها قالت الكثير بأبيات قليلة. وفي حق هذا الشريط يقول المستمع الكريم: شريط لندن ليس مجرد تسجيل قديم، بل وثيقة سمعية تختزن روح الموسيقى الحسانية في أنقى تجلياتها، منذ اللحظات الأولى يفرض حضوره بهدوء متزن، حيث تتقدم الآلات التقليدية بثقة ودون استعجال، ممهدة المجال للصوت الإنساني ليأخذ مكانه الطبيعي. تتشكل الإيقاعات على مهل محافظة على توازنها الداخلي، بينما تأتي الكلمات واضحة وعميقة تحمل معناها دون تكلف أو مبالغة. في هذا الشريط يقول المستمع الكريم: يلتقي الصوت والإيقاع والنص في انسجام نادر ليقدم تجربة صادقة تنصت للتراث بقدر ما تنصت للإنسان. وأذكركم مستمعين بأبيات هذا الشريط التي تغنت بها كوكبة الموسيقى أو الطرب الموريتاني الراحل ديمي من تابا. أذكر بهذه الأبيات: قل للمليحة في الخمار الأسود، ماذا أردت بناسك متعبدي؟ قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى قعدت له بباب المسجد. فلنستمع لهذا الشريط الذي بعث به الملقب عاشق الأصيل من الشقيقة موريتانيا.

نسألك ربنا بشرى تشبه الغيث، يحيي الأرض القاحلة، وفرجا لكل الكروب، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، واستجابة لكل دعاء. اللهم حسنات تتكاثر، وذنوبا تتناثر، وهموما تتطاير. هذا الدعاء الجميل غيض من فيض مشاركة المستمع الكريمة إنصاف المليان من مكناس، وأضافت معلومات لغوية نستقي لكم منها هذه.

كل اسم ثلاثي مضموم أوله أو مكسور تصح كتابته على صورة الألف المقصورة مهما كان أصله، مثل علا وعلا، رضا ورضا، الأولى بالألف الممدودة والثانية بالألف المقصورة، وكذلك أيضا ضحى وضحى وأشباهها.

تحت عنوان قل ولا تقل أدرجت هذه المعلومات اللغوية التي تندرج في سياق التصويبات اللغوية. لا تقل هذا كتاب قيم، بل قل هذا كتاب نادر نفيس، لأن معنى قيم هو مستقيم. وأضافت لا تقل ثكن بفتح الثاء، وقل سكن بضم الثاء، والسكنة بضم الثاء مقر الجند. لا تقل برد قارس بالصاد، وقل برد قارس بالسين، وصوابها بالسين من القرس، والقرس وهو البرد الشديد. لا تقل أوتوبيس لباص، فهي كلمات أعجمية، بل قل حافلة. وسميت الحافلة في اللغة حافلة لأنها تحفل بالناس أي يحتشدون فيها. ولا تقل شكرا على الاستضافة، بل قل شكرا على الضيافة، لأن استضافه تعني استجار به أو سأله الضيافة. ولا تقل أضرب به عرض الحائط بفتح العين، وقل أضرب به عرض الحائط بضم العين، لأن عرض الحائط ناحية، أما عرض بالفتح فما يقابل الطول. لا تقل ناديت عليه فأجاب، بل قل ناديته فأجاب. وختمت بقولها ناديت عليه، أي دعوت الناس ليقبلوا عليه. إذن قل ناديته فأجاب، ناديته أي دعوته، ناديت عليه أي دعوت الناس ليقبلوا عليه. وتستعمل عند النداء لبيع شيء ما في السوق مثلا. وختمت مساهمتها بقولة جاء فيها:

يقول الأصمعي: كنت ماشيا في طريقي فرأيت أخوين يتخاصمان، فقال الأخ الأصغر لأخيه: والله لأهجونك. قال له أخوه: كيف تهجوني وأبي أبوك وأمي أمك؟ فإن هجوتني سيرتد الهجاء على أبينا وأمنا وعليك. قال له: سأقول لئيم

كثيرا ما نستعمل كلمة تنويه قاصدين بها التنبيه، وهذا خطأ. التنويه في اللغة تستعمل للثناء ككلمة تستعمل للثناء والإشادة بشخص معين والرفع من ذكره. نقول مثلا: نوهت به تنويها، أي رفعت ذكرته وشهرته، لذلك لا يصح من باب التصويبات اللغوية أن نقول لزم التنويه، بل نقول لزم التنبيه. بهذا التنبيه لاستعمال التنويه بمعنى التنبيه، افتتحت الأخت الكريمة رئبال الشرنوبي وهي مصرية مقيمة بالدوحة بقطر مشاركتها، وأنا طبعا أشاطرها الرأي، والباب مفتوح لمن يرى العكس أن ينورنا، وله أولها وافر الشكر. فبرنامجكم إشراقات لغوية، لا أدعي كمقدم للبرنامج أنني مطلع أو لدي معرفة شاملة، لأن اللغة بحر لا ساحل له، وبالتالي فأي تصويب نحن نستعد لندرجه، وهكذا يصبح هذا البرنامج هو منتدى لعشاق لغة الضاد والغيورين عليها والمنافحين عنها، لأنها تمثل هويتنا.

0: ونختم مساهماتكم مستمعينا الأعزاء التي توصلنا بها من خلال تسجيلاتكم الصوتية بمن لا يضن علينا بل يبدي غيرة خاصة فيشارك في جل الحلقات مساهما منه في تنشيط البرنامج مشكورا. إنه الشاعر والكاتب الروائي ومربي الأجيال الأستاذ نور الدين اليعقوبي الذي نستمع اللحظة لمشاركته التي ركز فيها على تدقيقات لفروقات لغوية كالتالي.
1: ونحن في بداية عام جديد يسعدني أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات ضمن برنامجكم إشراقات لغوية أن أتفضل بين أيديكم بتقديم بعض الفروقات التي شاع استعمالها في لغتنا العربية وفروق لابد من الوقوف عند معانيها الدلالية لمعرفة الفرق الدقيق بينها. فالفرق بين الأبيض اللؤلؤي والأبيض الناصع هنا لا يمكن تمييزهما إلا من خلال الاستعمال في اللغة، وقد ورد علينا في الكثير من الألفاظ والعبارات تشابه، لكن لا بد من الفصل فيها كقولنا في الفرق بين الحزن والكرب. الحزن تكاثف الغم وغلظه، وأما الكرب فهو تكاثف الغم مع ضيق الصدر. الفرق بين العام والسنة، فالعام هو جمع أيام وأما السنة فهي جمع شهور، ومع هذا فالعام هو السنة والسنة هي العام وإن اقتضى كل واحد منهما ما لا يقتضيه الآخر من الدلالات. الفرق بين الهبوط والنزول، فالهبوط نزول يعقبه إقامة، ولا يقال هبط الأرض إذا استقر فيها بل يقال نزل وإن لم يستقر. الفرق بين الغلط والخطأ، فالغلط هو وضع الشيء في غير موضعه ويجوز أن يكون صوابا في نفسه، أما الخطأ فلا يكون صوابا أبدا. الفرق بين الخيبة واليأس.

فاليأس قد يكون قبل الأمل وقد يكون بعده، أما الخيبة فلا تكون إلا بعد الأمل، لأن همتي لا عنيلي ما أمل. الفرق بين العذاب والألم، فالعذاب هو الألم المستمر، والألم يكون مستمرا أو غير مستمر، فالعذاب أخص من الألم، فكل عذاب ألم وليس كل ألم عذابا. الفرق بين السرعة والعجلة هو التقدم فيما ينبغي أن يتقدم فيه، وهي محمودة ونقيضها مذموم وهو الإبطاء، والعجلة هي التقدم فيما لا ينبغي أن يتقدم فيه، وهي مذمومة ونقيضها محمود وهو الأناة. الفرق بين الغضب والسخط، الغضب يكون من الصغير على الكبير والكبير على الصغير، أما السخط فلا يكون إلا من الكبير على الصغير. الفرق بين المعروف والمشهور، فالمشهور هو المعروف عند الجماعة الكثيرة، وأما المعروف فمعروف وإن عرفه واحد. وآتيكم أيضا بالفرق بين المساواة والمماثلة، فالمساواة تكون في المقدارين لدين لا يزيد أحدهما على الآخر ولا ينقص عنه، والتساوي تكافؤ في المقدار، أما المماثلة فهي أن يسد أحد الشيئين مسد الآخر. وأختم القول بالفرق بين التبديل والإبدال، فالتبديل تغيير الشيء عن حاله، وأما الإبدال فجعل الشيء مكان الشيء. والفرق بين العلامة والأثر، فأثر الشيء يكون بعده، أما علامته فتكون قبله. مودتي وإخلاصي أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، أتمنى أن تروق لكم هذه المشاركة التي أرجوها قيمة في أسماعكم وانتباهكم، مودتي الخالصة.

في ختام هذه الإشراقة اللغوية لا يسعنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء ولكل من يغني هذا البرنامج بمساهماته القيمة سواء عبر الكتابة أو على الواتساب أو من خلال التسجيلات الصوتية أو جمعا بينهما. فبكم مستمعين الأعزاء الأماجد يزدهر النقاش ويحلو الحديث وبمشاركاتكم تتجدد الإشراقات. نلقاكم بإذن الله في حلقة مقبلة من إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، على أمل أن تبقى الكلمة جسرا للمحبة ومرآة للفكر ونبضا حيا للهوية. إلى ذلكم الحين دمتم أوفياء للغة ودامت إشراقاتكم متواصلة.

محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد

0: مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: أفضل.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا يتشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعدل مشاورات مع الأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست،
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما،
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
8: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي، لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
7: لولاك يا أمي،
6: لولاك يا أمي، قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
7: كتبها للإذاعة الحسين الحي،
6: ساعد في الإخراج حميد زيان،
7: إخراج محمد أحمد البصري، الحلقة العاشرة.
9: وداركم ايش قالوا؟
10: ماما هي الاولى فرحات، اما با ما عنده راي دغيا، بان ليه الطمع مع هذاك اللي في الخارج.
9: ايوا والكلمه اللي دوزنا ولا زعما حنا الدراري ولا شنو هو هذا؟
10: داكش اخويا علاش جيت لعندك؟ باش نقول لك انا غادي نهز حوايجي ونجي لعندك.
9: زعما تهربي من داركم؟ اوه اوه اوه لا لا لا حتى الهروب ما قبلش. بالحق انا غادي نمشي لعندهم في العشيه اويلي ونضرب ليهم واحد الطر اللي عمرهم ما شافوه. يوم عداك البرهوش ديال الخارج انا غادي نشوف حسابي معاه من بعد الى ما نقجو الى ما ويدي.
10: شوف اخويا علال راك عارف انا ما عندي حد اللي وقف معايا من غيرك، راه الا خليتيهم يديروا فيا ما بغاو غادي يبيعوني لمن والا.
9: صافي صافي صافي صافي صافي الكوبيده ديالي قطعتي لها القلب ديالي قطعتي القلب.
10: شوف اخويا علال الا مشاو حتى بزو عليا شي حد اخر وانت ما وقفتيش معايا راني قتل راسي.
9: صافي هو هدايا هدايا هو هدايا يا الهام انا كنحلف ليك ما عمرني نتخلى عليك حتى نموت.

0: كيفاش انا غلط؟
1: لحقاش الهام اللي كتعيط لي بيها؟ هذيك راه اختي الكبيره ومخطوبه.
0: اوه سي با بوسيبل.
1: اوه سيدي راه بوسيبلات دابا، وسببتي لنا مشكله في الدار، وخصوصا لاختي مسكينه اللي بغاو الدار يجوجوك ليها بزز.
0: ياك قلتي مخطوبه، علاش غادي يزوجوني بيها؟
1: لحقاش طمعوا فيك صراحه باش ديها معاك للطاليان وتصاوب ليها الاوراق.
0: مي نو
1: ماوي. اسمع ولد الناس، هاد الهضره كلها زايده ناقصه. المهم دابا هو تنسى هاد الموضوع وتمشي تقلب ليك على وحده اخرى.
0: ما نقدرش، انا حبيتك وبغيتك.
1: ولكن انا راه ما كنحبك ما كنبغيك.
0: ماشي مشكل، المهم هو الراجل يحب المراه وبعد ما يتزوجوا عاد هي تحبو.
1: وليني افكار عندك حتى نتايا، واش باقي شي واحد كيتزوج البنت بلا ما تكون كتبغيه؟
0: لحقاش البنت ديما كتفشش وما كتبغيش تبين الحب ديالها.
1: بالعكس انا دابا راه غادي نهضر معاك بالصراحه،
0: هادشي اللي بغيت نسمع لا فيغيتي.
1: انا راه كنحب واحد السيد اخر موعدني بالزواج، فهمتي دابا؟
0: نو.
1: كيفاش نو؟ انا كنصارحك وانت كتقول لي نو.
0: انا عارفك ما كتحبي حتى واحد وبغيتي زعما تنوضي فيا الحماس باش نتزوج بك. شوفي شنو سمك الله بعدا؟
1: لاش باغي سميتي؟
0: غير نتشرفوا بها بعدا.
1: اسميتي سامية سيدي.
0: شوفي اختي سامية، انا من نهار اللي جيت في هذا الكونجي وشفتك وانا ديما تابعك، وما عمرني شفتك هضرتي مع شي ولد، وهذا اللي خلاني نحبك ونبغيك.
1: اسيدي الولد اللي كنبغيه راه مسافر دابا، ملي يجي نقدموا لي كاع باش تهنيني.
0: واخا تقولي لي اللي قلتي انا ما غاديش نثق بك.
1: ويلي مصيبه هادي، ملصقه واش ملصقه؟ ثق بيا بنادم راه ما كنبغيكش، راه ما عمري ما غنبغيك، وكون كتفهم مولاي.
0: شفت كلامك صح، ياك ما درتيها بصح.
1: معلومه انا كنهضر بصح. دبا الله يخليك زيد وصلني لدارنا.
0: داكور، انما الله يخليك، هاك هاد التليفون ديالي، و الا فكرتي ولقيتيني نصلح لك عيطي لي، وانا كنحلف ليك باللي انا غادي نرجع لطاليان وعمري نتزوج.
1: ولا واه، ماشي انا اللي كاينه في هاد الدنيا، راه عطا الله بنات الناس.
0: ثقي باختي ساميه، انا تساريت بزاف ديال البلدان وشفت بزاف ديال البنات، ولكن ما عمري ما لقيت شي وحده دخلت لقلبي حتى الليل كنتي.
1: وصافي دابا يلا نشوف حالنا الله يخليك.
0: اوكي اوكي.
2: سي جلالي. واش سي جلالي؟
3: سي علام، اش خبارك؟
2: ما كاين، ما اسمح لي نهضر معاك الله يخليك.
3: ايه هضر سي علام هضر.
2: اش باقي درنا نعمس في داكشي؟
3: اش من داكشي سي علام؟ ما فهمت والو.
2: ما فهمتي ويلي يا سي جلالي، دغيا نسيتي الخطوبه والفاتحه اللي قرينا ولا؟
3: يا فكرتيني الله يثبتنا على الشهادة. إيه أنا نيت كنت غادي ندوز لعندك باش نهضر معاك في هذا الموضوع نيت.
2: ياك إوا خير إن شاء الله.
3: إوا سيدي أش غادي نقول لك، اسمح لينا وخلاص، وداكشي اللي جبتي لنا غادي نردوه لك إن شاء الله.
2: كيفاش؟ واش سي جلالي ترجع لي اللي جبت؟
3: زعما بصراحة هذيك الخطوبة ما بقيناش باغينا.
2: وعلاش؟
3: ايوا حنا حرينا سيدي نختاروا لبنتنا اللي بغينا.
2: ايوا والكلمه والفاتحه اللي قرينا هذوك زعما كيف والو ولا؟
3: لا واه غير وكان حنا فكرنا ولقيناك بصراحه ما تصلحش لبنتنا.
2: هكا هو هك. اي ايوا شكون نعمسي اللي لقيتو يصلح ليها؟
3: هذاك الشيء ماشي شغلك.
2: عندك الحق، ماشي شغلي. لحقاش انا ما هدرت شي مع الرجال، انا هدرت مع الشميت اللي ما عندهم كلمة.
3: ايوا شد فمك وعرف اش كتخرج، انا راه راجل واحسن منك، ابيع البلا.
2: انا بياع البلا وعندي الكلمة احسن منك، ولكن قالوها زمان الرجال كتربط من لسانها، والبهايم بحالك كيتربطوا من رجليهم. ادوي
3: انا بهيمه يا بالبهيمه الاخر، ادويه المجرم يا اللي كتبيع السم لعباد الله. اجل هنا،
2: اطلق من عنقي يا الجلالي، راني اتقيت فيك.
3: والله غير
2: والله حتى
3: نوريك.
2: والله حتى نعرفك.
4: اماك ما تخينا مالك، حيد عليه.
5: لا لا لا، ويلي ويلي ويلي، شوف المتعلم ديال علال جبد السيف. ويلي ويلي ويلي ويلي،
4: معلم واش نطير ليه الراس؟ سي علال
2: احبس هذاك الحمار حتى انت. أو عسير خبي داك السيف إلا يشوفوك البوليس ويهزوك على
4: مخك. واش يا معلم شنو نخلي تنقع عليك؟
2: وغير سير ضرك عليك
3: كبار حماو
2: خلصو خرج
3: حماو ياك
5: صافي يا السي الجلالي صافي هاك الله طلق من الراجل صاحبي واه
3: قول لي أنا البيمة والله حتى نوريه الجلالي شنو كيسوى.
2: واش شوف الجلالي راني غير تقيت فيك الله وحشمت واصير فكر في الكلام اللي قلت لك حسن لك.
3: بحالك انت الواحد قاع ما يديها فيهم ولا حتى يعتبرهم قاع.
2: واصير الجلالي الا ما خليتك تندم على النهار اللي دزتي فيه راني ماشي علال المقص. يا يزيد لي
5: يلا يا سيدنا يلا يا سيدنا
6: صلي على النبي يا سيدي على صلي على النبي
5: صافي صافي صافي صافي صافي يا سيدنا يلا فرقوا عنا هذا المجموعه يلا كل يمشي بحال يلا زيد على زيد زيد زيد وسجل لي زيد هاك سجل لي
3: والله يعملوا شي مره اخرى يعاود يخصني
5: زيد زيد على زيد قول لي قول لي هذا الشيء عندكم شفت فيه الخواط بزاف ياك ماشي بيع وشراء يا علان
2: والو يا سيدي والو غير الغنان وصافي مع دخيل

0: ولكن أختي سامية، علاش ما بغيتيش؟
1: غير هكذاك ما عجبنيش وصافي.
0: ولكن انتي قلتي ليه راكي كتحبي واحد اخر، زعما كاين هادشي بصح؟
1: لا اختي الهام، انا غير كذبت عليه باش يمشي في حاله، وما عمرو باقي يرجع عندنا.
0: وفي الحقيقه البنات كلهم كيموتوا على صحاب الخارج، غير انتي اللي ما باغياهش.
1: وماشي غير انا، راه حتى انتي راك ما باغياهش.
0: ايوا انا قلت لك كنحب علال وما نقدرش نبدلو بواحد اخر واخا يعطيني مال الدنيا كلها.
2: ماما ماما،
3: مالك ياك لاباس؟ مالك كتجري؟
2: وبابا كيدابز في الزنقه.
3: كيدابز ومع من؟ علاش كيدابز؟
2: كيدابز مع علال المعلم اللي خطب اختي، وصحاب المعلم كيجريو بالسيوفه وبغاو يطيروا البابا راس.
3: اويلي السيوفه، عباد الله راجلي قتلوه.
0: ماما مالك ياك لاباس؟
3: بابا قتلو هذاك العدو.
1: اين عدو امي؟
3: هذاك المصيبة اللي ما بغيت تفارق معانا يا مامتي.
0: اش قلتي؟ علال قتل بابا؟
2: وراه ما قتلوش.
0: كيفاش؟
2: بابا قتل معلم علال وصحاب علال، جبدو السيوفة وبغاو ينزلو على بابا. ساعة علال قال لهم لا وجرى عليهم، والناس فقات بابا وعلال.
1: وقولي وبابا فين هو دابا؟
2: خليت واحد الراجل تاع معاه.
0: وعلال فين مشى؟
2: حتى هو مشى فحالو، وانا جيت نقولها لكم.
3: يعطيك الخلا، خلعتينا يسحب لينا قتلوه. شفتي يا لاله الهام الراجل اللي كنتي غاديه تاخديه؟ اشنو تابعوه؟ تابعوه غير البلا.
0: بركه ماما، رانا قلت لك منو ما الخلاق، واخا تقددوني.
3: ها ايه تخليك الفم وبلاتي عليك، حتى يجيبك وتشوفي اش غادي ندير لك.
0: اش غادي ديروا فيا اكثر من هادشي اللي درتوه؟
3: شدي سكتي يا المسخوطه، وليتي كتردي عليا الكلام. والله لا انتي واخداه ولا فرحتي بيه.
0: والله حتى ناخده، سمعتي؟ واخا تقتلي لي ما فرقاش معاه.
3: ويلي حربش حربش، الا كنتي لاله ومولاتي قربي لجهتو وتشوفي الا ما ذبحتك وشربت من دمك.
1: صافي صافي يا ماما، صافي يا الهام.
2: عافاك يا ماما. صافي
1: زيدي يا الهام لبيتك وبركة من الهضره الخاويه. زيدي
2: ماما ماما هبجة.
3: صافي صافي يا وليدي، غير سكت انت.
4: خديجة مالك؟ مالك مالك كتبكي ياك لاباس؟
3: انا ما بقات عندي كلمه في هاد الدار.
4: ويلي كيفاش ما بقات عندك كلمه؟
3: انت مشيتي دابزتي مع داك خينا على مصلحه البنت، وهي قاتلك منو تخلق، وملي جيت نهضر معاها بدات كتحلف وتغوت وتقول لي بلي هي ما غاديش تفرق معاك.
4: ها خداك والله الا مزيان. الهام ها الهام.
0: نعم بابا.
4: ياك المسخوطه ياك، ها انا كانوا غادي يطيروا لي الراس وانتي فرحانه ليهم ياك؟
0: انا ما عارفاش علاش دابزتي انت وياه.
4: ياك لاله دايره براسك ما عارفه والو زعما؟ ايوا لاله راه دابز على وكدك على مصلحتك، ما بغيتكش تغرقي في الحبس مع داك وجه النعس، بغيتك تمشي للخارج.
0: وانا ما باغا خارج.
4: ياك المسخوطه كتردي عليا الهضره. هاكي يلا
3: زيد
4: هاكي
3: زيدها باش تربى.
4: يلا
3: زيدها عطيها.
0: واك واك يا والله يا والله قتلوني.
1: خلوا عليكم انهم زاوقه فيك ماما، راه غادي تقتلوها مسكينه.
4: هيدي من قدامي حتى انت اربعه المسخوطات.

0: شوفها خديجة، ما الغدا غادي تمشي لعند دوك الناس اللي ولدهم في الخارج، وغادي تتفقي معاهم باش يديروا العرس فهاد السيمانة.
1: صافي، داك الشي اللي غادي ندير.
2: إلهام، بابا قال ماما تمشي لعند هادوك الناس ديال الخارج باش يديروا لك العرس هاد السيمانة.
3: يديروا لي العرس؟
1: صافي صافي اختي صافي، راه الولد اللي شرح ليا كلشي ما تلاش غادي يرجع مازال.
3: صافي
4: اسمع السجيل، هاد تعطل التوطيل ديالك للخدمه راه اكثر بزاف، وانا على ود عندك وليدات ما بغيتش نتاخد معك شي اجراءات.
0: سيد المدير، انا ما كنتعطلش غير هكداك، انا راه كنكون مريض وزيدون راني كنجيب لكم الشهاده الطبيه.
4: ولكن هاد المرضى السجلي راه كثر بزاف، انا كنشوف نعرضوك على شي لجنه طبيه خاصه تقلبك مزيان باش الا كان فيك شي مرض نساعدوك باش تعالج.
0: زعما واش انا دابا كتشكو فيا ولا؟ يعني دابا انا وليت كذاب؟ دابا انا نعمس.
4: انت اللي خليتينا نشكو فيك، كون كنتي كتجي للخدمه في الوقت ديالها وما كتبطلش ديما كاع ما نشكو فيك الجيلاني.
0: ايوا السي المدير، ملي نتوما وليتو كتقصحوا معايا الهضره حتى انا جا اليوم اللي غادي نهضر معاكم فيه ونطالب بحقي. بارك الله فيك.
4: مزيان، هي دابا انت كدير هادشي على ود حنا واكلين لك حقك. ايوا سيدي، راه قول لينا هاد حقك شنو هو باش نعطيوه لك.
0: اولا هذيك الخصه اللي كتعطيوني ماشي هي هذيك، لحقاش بحالي انايا في خدام اخرين راه كيخلصوهم اكثر من داكشي. وثاني انا راني بعيد بعيد وخصني ترانسبور، يعني المركوب ساكن بعيد انا، يا خص لي يهزني ويحطني. ماشي معقول نبقى نمشي هاد الطوبيس هاد الطاكسيات. لا خويا لا، انا خصني ترانسبور.
4: ادي جيلالي، بغيتي نشريو لك شي طوموبيله فعله تركه ولا؟ ايوا سيدي اجي جلس بلاصتي.
0: لا خويا لا، بلات فيا بارك الله فيك، انا ما كنطلب غير بحقي. و ترانسبور اللي قلت لك راه خصو غير شي كاميو ولا كار يهزني انا ويهز القدامه كلهم وحتى انا واحد منهم. واه
4: شفت كجيلالي وليتي باغي دير لنا النقابه. اسمع السي جيلالي، هذاك الراتب اللي كنعطيوك راه اكثر من الناس اخرين، والمركوب راه عاطينك فلوسه في وسط الراتب.
0: وانا سيدي ما عجبنيش هذاك الراتب، يا اما تزيدوني ويا اما نقدم استقالتي ونمشي لعند اللي غادي يخلصوني مزيان. صافي،
4: ايوا اللي عجبك ديرو السي جيلالي، عندك غير تندم.
0: دابا تشوفوا شكون اللي غادي يندم فينا.
4: ولا اني مسخوط، هذا عاجبو راسو على وديك الصنعه اللي كيعرف ليها، انا غادي نخليه يندم. ولكن منين غادي نجيب انا شي صنايعي واحد اخر بحالو؟ اويلي عندك غير يديرها بالصح.
5: شارك في تشخيص هذه الحلقة محمد أحمد البصري، رشيد الحراق، أحمد الناجي، نجاة الخطيب، إكرام البصري، فريد الرجراجي، جميلة الهوني، كمال عبودي، الحسين الحيل، وحميد زيان. هندسة الصوت الحسين الخرمودي. إخراج محمد أحمد البصري.

0: قولي جاني ذا الساق مخلاني من برحة لولا نترارا. جاني ذا الساق مخلاني
1: جاني ذا الساق مخلاني
0: من برحة لولا نترارا
1: من برحة لولا نترارا.
0: قولوا بالساق من اللي جاني رحيم الله ومن زاره.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
2: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
3: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
4: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
5: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
6: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
7: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
8: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
0: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. سجلت الكميات المفرغة بالمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة تراجعا ب60% مع متم أبريل الماضي، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن الكمية المفرغة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 بلغت 7680 طنا، وأوضح أن القيمة المالية لهذه المفرغات بلغت عندما تم أبريل الماضي أزيد من 150

0: 180.905 مليون درهم مقابل 244.425 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام المنصرم، وذلك بتراجع في حدود 24%. تكرم الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخل المرتقبة من 6 إلى 12 يونيو 2026 عددا من المخرجين والمنتجين والممثلين والكتاب من المغرب وإفريقيا والعالم العربي. وأوضح بلاغ للجهة المنظمة وهي جمعية التنشيط الثقافي والفني بالأقاليم الجنوبية أن هذه التظاهرة السينمائية تشكل منارة ثقافية تثري المشهد السينمائي الوطني والقاري بانفتاحها على سينما العالم. وخلال هذه الدورة سيكرم المهرجان المخرج والمنتج المغربي حسن بن جلون والممثلة الإيفوارية ناكيسي سافاني والكاتبة والباحث المغربي محمد نور الدين أفايا والكاتبة والشاعرة والسيناريست المصري مدحت العدل والممثلة المغربية سعاد خي والمنتج المغربي فؤاد شالة، وذلك تقديرا لمسيرتهم الإبداعية وإسهامتهم في إثراء المشهد السينمائي والثقافي عربيا وإفريقيا. وستعرف هذه الدورة مشاركة 19 فيلما طويلا ووثائقيا ضمن المسابقة الرسمية تمثل على الخصوص مصر، السعودية، الطوغو، كوت ديفوار، كينيا، مالاوي، تونس، قبرص، قطر، الكونغو، البنين، بوركينا فاسو، النيجر، رواندا، أوغندا، لبنان، فلسطين، فرنسا، بلجيكا، الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المغرب.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: إذاعة الداخل في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: دا وقتنا يالتنا نعودوا حاضرين نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا
2: خلقه بعد واليوم دور علينا حنا ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا
3: ما تسكرولي وتوخض نعود حاضرة ياك نسمع صوتي ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون نتسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون
4: ذا وقتنا وقت جديد نعودوا فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام
5: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدو نعبروا على صوتنا بكل حرية راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.ma هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيز قبل اسبوع كامل
6: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة
7: برامج حوارية خدماتية
6: لقاءات تفاعلية وتواصلية
7: تغطيات إخبارية
6: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة
7: إذاعة الداخل الجهوية إذاعة كل الأجيال والأذواق
8: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور فرجة أحسن فرجة
9: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب
10: مستمعتنا مستمعين الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير جد سعداء أن نجدد اللقاء بأسماعكم مع الطيب عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل أكيد من المواضيع اللي كتحظى بواحد اهتمام كبير ليس فقط من طرف الأسر والمؤسسات التعليمية أو كل مؤسسات التوعية والتربية فأيضا جانب الصحي الأخلاقي الاجتماعي تقريبا يهم جميع الأشياء موضوعنا في هذه الحلقة هو الحديث عن دور المجتمع المدني اليوم ومساهمته في التوعية يكننا نحد من التعاطي للتدخين سواء في التجربة الأولى أو بالنسبة اللي قطعوا أشواط في التدخين على أساس أنهم يحرصوا على الإقلاع والمناسبة الحدث هو طبعا اليوم العالمي للامتناع عن التدخين اللي كتحتفل به دول المعمور في 31 ماي من كل سنة وهذا السنة توضع له شعار فضح زيف المغريات مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين وجد سعيد في هذه الحلقة أن ضيفتي وضيفتكم الكريمة سيدة فاطمة الزهراء زهير اللي هي رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل فاطمة الزهراء مرحبا بك من في هذا اللقاء
11: مرحبا بك أستاذي الكريم ومرحبا بالمستمعين الإذاعة الجهوية لجهة الدخلة والذهب هذه الإذاعة اللي ألفنا أننا نستمع إليها ونستفيد منها فنتمنى نكون ضياف خفيفين على القلب إن شاء الله
10: أكيد
11: شكرا
10: أكيد إن شاء الله طيب بداية أستاذة فاطمة الزهراء فيه جانب يهم الشرع ما كرهناش توقفي عند بعض مقاصد الشريعة من حفظ النفس لأن هذا عنده علاقة نعم. بهذا الموضوع
11: نعم أستاذي الكريم كما كتعرفوا كيعرفوا الجميع أن الإسلام ديالنا والدين ديالنا الحنيف كيحث على الحفاظ على النفس نعم وكيأكد أن كل ما يضر النفس كيحرمه الله وكيوقف عنده فمن مقاصد الشريعة ديالنا الإسلامية التحريم أذى النفس من قوله تعالى عز وجل في كتابه الكريم ولا تلقوا بأنفسكم للتهلكة ومن قوله كذلك ومن أحياها فأنما أحيا الناس جميعا هذا كيدل إنما كيدل على حث الإسلام على الحفاظ على النفس والمحافظة على صحة الإنسان ومحافظة على الجو العائلي ومحافظة على كل ما على كل ما يخلي الإنسان في واحد الصورة اللي هي جيدة وفي واحد العقل اللي هو سليم وفي واحد الجسم اللي سليم اللي قد منه أنه يزاول الأنشطة ديالو الدينية والصحة واليومية في أحسن الظروف.
10: طيب أنت كتمثلي المجتمع المدني بصفتك رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل، إلى أي حد نقد اليوم نقوله بأن للمجتمع المدني عنده دور فعال في المساهمة في التوعية ديال هاد الامتناع عن التدخين وحتى أيضا توجه الأشخاص اللي كيدخنوا ياك أنهم يكون عندهم الإقلاع عن التدخين؟
11: نعم أستاذي الكريم سي العهدي، كما كتعرفوا كل سنة كيصادف اليوم العالمي اللي منع التدخين اللي كتنظمه المنظمة العالمية الصحية اللي كتنظمه اللي هو اليوم العالمي كتنظمه المنظمة الصحية العالمية في كل سنة كيصادف 31 ماي اللي كيهدف كتكون عنده بزاف الأهداف، من ضمن هذه الأهداف أن توعية الأفراد بأضرار التدخين وتشجيع الناس على الإقلاع عليه، كما توعي الناشئة وكتحثها أنها تتخلى عن هذه العادة السيئة اللي كتأثر على الناشئة بصفة خاصة صاو الشاب والمراهق اللي كتكون كتراهن عليه الدولة وراهن عليه الأسرة وكتراهن عليه على أن ذاك الفئة أنا باش تكون واحد فئة اللي صالحة وواحد فئة اللي نافعة اللي كتنفع راسها وكتنفع المجتمع.
10: صحيح، وهنا فاش كنقولوا المدخن أو الحاجة اللي كيدخنوا فهنا كنتكلموا على جميع الأنواع، بمعنى اللي كيدخنوا السيجارة أو اللي كيستعملوا ديك السيجارة الإلكترونية،
11: هناك تنوع في التدخين.
10: صحيح، هذا كلهم معني. وأيضا حتى اللي كيستعمل عندنا في الأقاليم الجنوبية أن الناس البعض وخا بدات كتقرض هاد العادة اللي كيستعملوا ديك المونيجا داك البيت وكذا والطوب واللي حتى هي راه مضرة أيضا للصحة، وطبعا الشيشة، كل جميع الأنواع ديال التدخين فهي مضرة. وأيضا وهذا كتعرفيها فاطمة الزهراء هناك ما يسمى بالمدخن السلبي،
11: أكيد اللي كيكون مدخن داخل الأسرة أو داخل أماكن عمومية فهو كيأثر على نفسه كيأثر على المحيط.
10: نعم.
11: اللي معاه بدون ما يشعر،
10: لأنه يكون فضاء مغلق.
11: أكيد فنفس اللي كنظن نفس الكمية أو نفس التأثير اللي كيأثر داك اللي كيستفد من داك المدخن إلا كيستفد من داك اللي جالس
10: في أو اللي يسمى المدخن السلبي.
11: لذلك فكنلقاو بعض الأماكن العمومية كدير بعض الإشارات اللي كتشجع على منع التدخين،
10: كدير ممنوع التدخين
11: وهذا ما كرهناش أن تزيد كثر بزاف.
10: وراه فراسك أستاذة فاطمة الزهراء وهذه فرصة للمستمعين أن فيه قانون يمنع وبالعكس عنده غرامة أن أي واحد كيدخن في فضاء أو أمان.

0: كل شيء واحد راسو شي مره لا نمشي غير نجرب
1: ولا نسمعوا هذا التقليد
0: لان ديك التجاره
1: المحاكاه او
0: نعم
1: هذا التقليد او المحاكاه القاب هذه الفئه اللي اللي كنهضروا عليها بزاف اللي هي فئه الشباب اما كيقلد الاب ديالو داخل الاسره او كيقلد الاصدقاء ديالو في الشارع او
0: كان كيعتبرهم قدوه ديالو
1: قدوه كيقلدهم في حين انه ما كيعرفش انه كياثر على راسو ولا الاسره ديالو ماديا ولا الاسره ولا الصحيا ديال الصحه ديالو ولا التركيز ديالو ولا التحصيل ديالو داخل القسم
0: وحتى الشم
1: صحه من التدخين عنده واحد التاثير اللي هو كما كنقولوا شامل كياثر على الصحه على النفس على المال الجانب المادي الجانب الاسروي الجانب الصحي فمن هنا كنقولوا ان دور المجتمع المدني انها تنظم عده حملات تحسيسيه وتوعويه داخل المؤسسات التعليميه داخل الاماكن العموميه او داخل بعض الانشطه التربويه بعد
0: واكيد انتم على مستوى جمعيه جوهره الصحراء نعم. للتربيه والتواصل عندكم برنامج باش انكم ان شاء الله
1: ان شاء الله كنحاولوا ان شاء الله نديروا داخل المؤسسات خاصه المستوى الاعدادي اللي كيكون عنده واحد شويه
0: الاعدادي في البدايه ديال المراهقه
1: نعم. ان شاء الله كنفكروا احنا ندير واحد التواصل مع هذيك الفئه خصوصا الفئه لانها كما كنقولوا باللغه المغربيه ديالنا انها دخلت في ديك الدوامه ديال التدخين
0: وشوف راه الشعار ديال هذه السنه فتح زيف المغريات
1: دابا
0: كيبينوا لك شي لاعب كره القدم كيدخن نوع من السجائر
1: اذا
0: هذه باش يغريوك في إشهار وبالتالي خصنا نكافحوا من خلال إدمان التبغوة النيكوتين وهذا خص أكيد هذا كيجرنا الموضوع ديال دور المؤسسة التعليمية والأسرة أين يتجلى هذا الدور؟
1: لجينا نهضروا على الأسرة وسيدي الكريم من الأسرة عندها دور كبير هي مراقبة الأطفال ديالها مصاحبة ديالهم هذه الفترة هذه اللي هي حساسة بزاف كتكون واحد المصاحبة واحد
0: الرفقاء
1: رفقاء لأن الساحب كما كيقولوا الصاحب ساحب فالأسرة كتلعب واحد الدور هي الاساس والمكمل هو المؤسسه التعليميه ملي كنكون واحد الشراكه كما كنقولوا واحد كيمشي فواحد الخط اللي هو متوازي كيخرج عندنا واحد الانسان واحد المواطن صالح واحد التلميذ ناجب باش يقدر
0: وبالخصوص قلتي واحد الكلام مهم في ديك الفتره الاولى ديال الطفوله والمراهقه لان تما فين كيكون هو عرضه
1: كيبغي
0: يبين زعما يثبت ذاته
1: ولكن العكس راه ليست الرجوله بالاستجاره ليست الرجوله بالاستجاره او الرجوله بالمحاكاه الانسان الاخر ولكن الرجوله
0: نعم.
1: بالعلم الرجوله بالثقافه
0: وبالأخلاق والاهتمام بالرياضة
1: لذلك خص الأسرة تركز على دير أولادها على أنشطة تربوية نشطة رياضية ترفيهية تعمر لهم ذاك الفراغ ديالهم حيت ملي كيكون الفراغ في الأسرة كيجي آخر كيعمرو كيتعمر سلبيا ما كيعمرش إيجابيا لذلك خص واخا تكون مشاكل داخل الأسرة بين الأم والزوجة ولا بين فنخليوها جانبا ونركزوا على ذاك النشأة اللي عندكم داخل الأسرة اللي خصنا نخرجوها بر الأمان
0: وما نساوش أن بعض الآباء الله يهديهم واكيد بعض الامهات انهم كيدخنوا امام اطفالهم حتى الا كنتي مبلي وما قادرش انا ولا في انتظار ان تقلع على الاقل
1: تجنب حضور
0: تمزرى وحاول انك في مكان بعيد وباش حتى ما تمرضوا وليداتكم هذا على الاقل الا كنتي عندك ومن حق هذوك الاطفال الابناء والبنات ديالنا ولادنا وبناتنا انهم تهم يعيشوا في واحد الفضاء اللي هو جو اللي هو نقي صحي ونظيف نعم ونتفادوا ان هذه الاشياء اللي كتاثر سلبا على
1: باش ما يدخلوش في واحد الدوامه ديال الادمان حيت لفت هذه المرحله السيد سي العهدي ان مرحله التوعيه ومرحله المواكبه وربما باش غير يبدا في ديك السجاره الاولى ممكن نمنعوه ممكن نعالجوه ممكن نصاحبوه ولكن الا بقى واحد الفتره اللي هي طويله
0: كان تدخل مبكر
1: الا شكرا الا دخلنا فتره مبكر كنمنعوه انه يدخل فتره الادمان اللي خاصها واحد المواكبه
0: وعدوا مراكز الداخله وهنا كنحيوا المشرفين على صحيح لان عندنا مراكز ايضا معالجه الادمان ولكن الاحسن كاع ما نخليوهم ولكن اذا قدر الله ان هذا راه كاين هاد المراكز
1: كاين المصاحبه ديالو كيديروا مصاحبه للمدمن او مصاحبه لذلك لا نبخس اعمال الاسره ولا المجتمع المدني ولا كل كيقوم بدور ديالو كل كيحاول يؤدي الواجب ديالو لهذيك الناشئ او ذاك الانسان لانه مسؤوليه عندنا امام الله وامام الوطن وامام وامام النفس باش نخرجوا ذاك الانسان اللي يكون هو صالح لذاته والمجتمع ديالو والاسره ديالو.
0: صحيح. وان كان نتحدث اليوم على الظاهره ان عدو بعض البنات للاسف
1: هما
0: كيتعطوا وانت كأم وكأستاذة وكفاعلة جمعوية اشن هي رسالتك لهذا الإناث اللي كيتعطوا للتدخين؟
1: كنقول الإناث انتم امهات مقبلات،

0: أمهات زوجات إن شاء الله في المستقبل،
1: يكونوا قدوة.
0: أمهات أنت الابن ديالك غيشوفك شنو مثلا إلا بقيتي في هذيك المرحلة ديال التدخين وصلتي واحد المرحلة اللي هي هذا ودرتي عائله
1: وشوفوا حتى في الحمل الله يستر في الفتره ديال الحمل
0: كيأثر ووصلتي فتره الامومه وداك باقي عندك هذيك الظاهره اللي هي خطيره كتاثر نفسانيا وكتكون السلوك صعيب بالنسبه للاسره فكتكون واحد القدوه اللي ليست جيده
1: للاسف. كاين دائما في اطار هذا الشعار ديال الفضح زي في المغريات ان كاين بعض النساء كاين واحد بصراحه لا كاين اللي كتبغي باش تعطي لون معين للشفتين وهذه كلها غير مغريات خاطئة.
0: نرجعوا الدين ديالنا، نرجعوا الدين ديالنا، نرجعوا الإيمان ديالنا، نرجعوا الجسم السليم، الفطرة السليمة، العقيدة السليمة. من غير عليهم كان عارفوا أن الإنسان خصو يمشي واحد المنهج.
1: وبالخصوص حنا فاش كنهضروا على التدخين كاين عاود تاني ما هو أخطر وإن كان كله سلبي وهو استعمال المخدرات وديك أقراص المهلوشة هذه الله يستر عاود واحد المستوى أخطر لا على الشخص وعلى على المحيط
0: وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى لذلك من هذا المنبر هذا كان نوجه واحد النداء للأسرة والمجتمع المدني كل الأسرة وجميع المدينة والمؤسسة التعليمية
1: أن ندافع الجهود وفي الخطب الدينية العلماء دور الشباب دور الثقافة الجميع
0: الشباب اللي هو واحد شباب واحد واحد القوة واحد القدرة اللي ممكن يستفد منها يستفد صحيح. منها المجتمع ويخدمها إيجابيا وتستغلها إيجابيا وليس سلبيا. كنوجه واحد الرسالة أننا نقول ندافع الجهود ديالنا نكثروا من الحملة التوعوية نكثروا من الملصقات اللي كتبين الأخطار ديال هاد داخل المؤسسة صحيح. التعليمية
1: قادوش وراء ديك المغريات.
0: المغريات
1: مثلا شي فيلم سينمائي فيه مثلا البطل كيدخن
0: شكون التقليد ما يكونش تقليد الاعمى ما يكونش تقليد الاعمى ملي كتقوم الدور الاسره بالدور ديالها والمؤسسه بالدور ديالها والمجتمع بالدور ديالها كنحدوا بديك النسبه ديال
1: صحيح وكيكون واحد الوعي مجتمعي اللي بصراحه كيساهم
0: كما قلتي يا استاذي الكريم انا دابا اللي خصنا يعرف العموم ان دابا القانون ولا كيدخل انه كيعاقب من كل من
1: غرامات
0: أماكن عمومية حتى بين وسائل النقل سي عادي كتمشي كطلع في وسائل النقل عادي كتلقى واحد الإنسان اللي كيدخن كيحاول لذلك الإنسان اللي طلع
1: وسائل النقل وإن كان الحمد لله أصحاب تاكسيات نحيوهم أنهم يتجنبون
0: يتجنبوهم ماشي هما كنظن أن الناس اللي كيكونوا مرافقين معك في الإنسان اللي كيكون معك طالع معك تلقى إنسان
1: صحيح وهذه فرصة نوجه دعوة لهم دوك الراكبين سواء في سيارات الأجرة أو في الحافلات
0: يعتبر مكان عمومي هذاك
1: لا حق له
0: في الحافلات أو السيارات يعتبر مكان
1: بغي يدخن ومبلي راه كاين فضاءات اللي بعيد على الناس اللي مسكن أبرياء وما بغيناهمش يكونوا ضحايا ديال الواحد يدخن ويردهم لنا مدخنين سلبيين
0: المدخن السلبي
1: لأن المدخن السلبي راه أخطر لأن علاش كيجمع الأمراض ديال هذاك اللي ينفث ذاك الدخان زائد أنه عاوتاني فهذا كيضره إذا قبل ما نوصله فاطمة الزهراء لو سمحتي ناخذ استراحة فنية وبعدها نوصله إن شاء الله.

0: إذن نجدد الترحاب بأسماعكم مستمعاتنا مستمعين الكرام ضمن هذه الحلقة وهذا العدد الخاص اللي خصصناه باليوم العالمي للامتناع عن التدخين اللي كتحتفل به دول المعمور في 31 ماي من كل سنة. ونذكر بأن شعار هذه السنة فضح سيف المغريات مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين. ونذكر بأن ضيفتي وضيفتكم في هذا العدد الخاص الأستاذة السيدة فاطمة الزهراء زهير اللي هي رئيسة جمعية جوهرة صحراء للتربية والتواصل. أستاذة فاطمة الزهراء الحديث معك شائق ورائق ومفيد ولكن الوقت لا يرحم، إلى حد فيه كلمة ختامية على شكل رسائل أو نصائح ختموا بها هذا اللقاء.
1: شكرا أستاذي الكريم، شكرا على الاستضافة، شكرا على الوقت الذي أتحته بلنا لنعطي ولو نبدأ قليلة عن هذا الموضوع اللي هو شائك وشائك له درا عنده أحد الوزن كبير كيأثر على الصحة الإنسان. من هنا كان بغينا نوجه تحية للناس اللي كيجهدوا اللي كيديروا المجهودات ديالهم في الحد من هذه الظاهرة. كنقول لهم مزيد من التعاون، مزيد من مواجهة الظاهرة الخطيرة، مزيد من التوعية، مزيد من العمل جميعا من أجل هذا الوطن العزيز علينا، من أجل هاد الأبناء ديالو، باش يكون عندنا مجتمع سليم في بيئة سليمة، أطفال سليمين، أم سليمة، مجتمع سليم إن شاء الله لنزيد به القدام.
0: صحيح، وهذا كتبنا أهمية أننا نديروا برامج خاصة بالأطفال والشباب، حل مثلا ديك المخيمات الربيعية أو الصيفية
1: كتأثر بواحد النسبة كبيرة،
0: لأنه يكون واحد تأطير من طرف
1: واحد منظم من طرف أساسي دا كيعرف واحد البرنامج اللي كيحطوا لك الأطفال، وخاصة قاعد لك لهم الأطفال أنهم كما كانوا يتعاطوا التدخين فتما ممكن أنهم يقلعوا التدخين، ممكن أنهم يعرفوا الأخطار ديالهم
0: الظاهرة. عذرا على مقاطعتك فاطمة الزهراء، وهو هذوك الأطفال اللي ما كيدخلوش لديارهم في وقت مبكر لأن في الليل كتكون المشاكل
1: كبيرة هذه. هذا ما نلاحظه دابا واحد الظاهرة الأطفال وقت متأخر في الشوارع
0: وتما فين كيتعلموا جميع الانحرافات.
1: نتمنى إن شاء الله من الآباء والأسرة أنهم يزيدوا. أنا نعرف أن الأسرة المغربية وأن الأم المغربية كتقوم بالدور ديالها وكنحييها مننا وكنحيي جميع المتداخلين في هذا كيقوموا ما كرهناش نزيد ومازال نحاول ندير واحد السياج على داك الطفل، ندير عليه واحد التعبئه ونعطيه واحد الوقت ونعطيه ونعمروا له الفراغ ديالو بالانشطه اللي غتفيدو.
0: وبالخصوص مادام انت كتمثلي المجتمع المدني، هذه دعوه لتحيه اولا كنحيو جميع الجمعيات اللي كتشتغل
1: اكيد
0: انا كنعرفوا المزيد من التعبئه والانخراط.
1: كنحيو جميع الجمعيات كلها باسم ديالها، كلها بالدور ديالها، كلها الأهداف ديالها، فكيعملوا الحمد لله في هذا المجال هذا وخاصة بجهات الداخلة والذهب. كنحيوهم، كنطلبوا إن شاء الله،
0: وكنحيو أيضا ما دمنا نتحدث

0: الأطفال والشباب عن المكتب ديال الصحة اللي في الأكاديمية
1: أكيد
0: اللي كيشرف عليه
1: الدكتور
0: رشيد الحرش اللي بصراحة
1: كنحييو
0: على انخراطه. وكاين برامج أيضا خاصة كديرهم وزارة التربية الوطنية وفيها مذكرات خاصة
1: كتكون في يوم عالمي هكا لعدة الظواهر اللي هي خطيرة اللي كتكون واحد المذكرات اللي كيتم تطبيقها داخل المؤسسات التعليمية.
0: طيب. والشعار دائما كيقول من أجل المؤسسات التعليمية بدون تدخيل بصفر تدخيل
1: ومن أجل الأسرة بدون تدخيل ومن أجل المجتمع بدون تدخيل
0: صحيح. وهذا هو المنشود. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام مشكور ضيفتي الكريمة الأستاذة فاطمة الزهرة زهير رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل على كل ما تفضلت به من معلومات تهم دور المجتمع المدني في الانخراط في برامج التوعية والتعبئة من أجل مجتمع بدون تدخين. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.
2: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

طارق عن العينين بالوسن أدم تسمعين

وبعطش في الثقيلة ثقيلة من الأكدار من الأكدار والحسني وبعطش في الثقيلة سقيمة من الأكدار والحزن من الأكدار من الأكدار من الأكدار الأكدار والحزن.

فذاك الحسن بدوني فذاك الحسن في الأذن.

0: قرمي مايم وفي قلعتي مليك تريد
1: يا قرمي.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي. الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان.

إن العيون التي في طرفها حور، إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لم يحيينا، يحيينا قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى

مقصد الأوزان والردات الزيني قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري اسكت دور

0: Olha, é a cair de vez na Jesus.
1: يلا لي معود

صدات هو مرسل الحس من المقنين بابا قلنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

إلا الله. حسك يا قربي مارد عاد عاد عاد مقيم دماج لما شعقه.

personagem.

الاقدام عزمون يا قلبي فرحونك الاقدام عزمون يا قلبي فرحونك.

0: حد بهونه بعخيره
1: يا حسام الدين وسط
0: يا كل انت يا

راح نقدموا لكم الشاعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح، يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللاب.

غنيني الله لا بذكر سليمة سليمة والرباب وتندمي بذكر سليمة يا سليمة والرباب وتندمي

فقالوا على أردافها من ثيابها إذا لبستها فوق جسمها.

شربت تقبلنا ثقرها وضعتها موضع الدثم للفم لا اله الا

الله ويش يحري يقزي يا قارة والله ما نرقد ما جاني مبارة ويش يحري.

حسكنا ولا حسكنا ولا عندك غمارة اللي جننا خلنا نوام ويش وحر وغازي يا قارة.

ديبولاريف ديبولاريف اولاك الحاره اولاك باو

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست أحاكي للأنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعد والحد وأجلسني ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله عرش الله من فوق سبع ليل وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهد ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد فيا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي فصدق ولا تخشى ورائي

قلبي يسر الكون والأمر مختف وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا

لست نادر أكوياني تطرى حقيقتي ويقص في المولى تراني يا فانية وروحي يا روح الكوني فزت بنصرها.

الله إلى ضادي إلى ضادي الأنوار وفاض سرها هنا تظهر الأنوار من سر سرية إلى أكمل الأقطاب في كل مشهد.

شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد والأهل والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللإنسين فكل قوما نامي حقيقة كلية في المعنى وكلية في الإنسين وكلية شابعة في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا ومحفوظا لديكم.

الحسين بكني يا في المنام بكني يا في الحسين بكني يا شاغل من أموري كلها وقت خاطري مني ليك وكن إنسي.

يوم الحسين فكل يا شباب من أمور كل يوم وقت الخاطر مني إليك وكن إسي في أصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يمسي منا ومحفوظا أدائكم كما يمسي ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع

وما لغيركم وقت خاطري مني إليك وكن إنسي لأصبح في ظل جمال تراقيا من محفوظ أدائكم كما يمسو من ومحفوظ أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا وما جميع الخير بطيق

kedamnak. Dukan tabqa muhaqqa. Ya buqa.

دفاش ورت انتو محور وقلت من احلاكم ناس فرار شفتك شهوة فبادت بيا واظري بيا كثرتنا خبار قمزتك قمزي يا حي وفضل صيدك فات شدار وجو حمار.

0: انتصر.
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجنيت شيفت جبرتو والتحجان وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيها وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا الا وصيهم وقت مشي وتقدر تمشي بها يا شور البادية وقت بغيت يا غيري لا كل الوية قدرنا قاليها جيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرتم والتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تتم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقد بملي تحبسني مني للحاكم لا شكيت وتقد بسيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوء يا غير من سني دخلي عوداني قد دريت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغيرة مغسول وانك في اللعقة لك بصول حاصل وعلى بيتك عسيت غيران لعقك والحصول والغيرة والعسى للبيت صابرهم بيا صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجاء وقويف وطلع من البتيت ها اوعظ لهم القوم

مغلب عامر جايك وبالاوتاد والعزم عايش عايش عايش.

شوفي شوفي يا عيشة السباح فيها تزارك بالغيوان هذا غيلس وبو درياح وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد وعاد

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت، لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يا كانها خارقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لا يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لا تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو هو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الداخلة الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد فيه الشوق إلى سيرة خير الورى، وتنفتح فيه القلوب على نور المصطفى صلى الله عليه وسلم في برنامجكم بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، الذي يشرف عليه المجلس العلمي الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب. فأهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الصغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب. مستمعين الأفاضل، تناولنا في الحلقة الماضية حديثا عن نقد الصحيفة الظالمة، تلك الوثيقة الجائرة التي أرادت قريش بها أن تحاصر الدعوة وتخنق أنفاس الحق، فإذا بالله سبحانه يجعل كيدهم في نحورهم، ويبدل بعد الشدة فرجا وبعد الحصار انفراجا. واليوم نطوي صفحة لنفتح صفحة أخرى من صفحات السيرة المشرقة، نرى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت القلب عالي الهمة، يحمل رسالته إلى الناس ويعرض الإسلام على الوفود والقبائل في مواسم الحج، يلتمس للحق قلوبا تعيه وللنور أرواحا تهتدي به. إنه مشهد عظيم تتجلى فيه معاني الصبر وسمو العزيمة وحسن التوكل على الله. فلنصغي معا مستمعي الأعزاء إلى هذا الفصل المضيء من سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم، لعلنا نخرج منها بزاد من الإيمان ونور من اليقين. فالسيرة النبوية مدرسة تهذب النفوس وتزكي القلوب. نعم، نقرأها فنلمس سنن الله في تدبير الأمور، ونبصر كيف يثبت أهل الإيمان ويعلى شأنهم، فتطمئن بها القلوب ويرسخ فيها اليقين، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فبقدر ما نقبل عليها تدبرا وفهما وتدريسا، يزداد إيماننا ويصفو يقيننا، ونمضي على الدرب ببصيرة نيرة ويقين لا يتزعزع. نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، نسير على خطاه ونستمسك بهديه، فنجد فيه نورا يهدينا وسبيلا يبلغنا مرضات الله. مستمعين الأفاضل، لما ضيقت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وآذت أصحابه وسعت في صد الناس عن سماع الحق، لم يتوقف صلى الله عليه وسلم عن بلاغ رسالته، لأنه يعلم أن هذه الدعوة أمانة من الله، امتثالا لقول ربه عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فلم يكن صلى الله عليه وسلم ينتظر الظروف المثالية، بل كان يصنع من المحن فرصا ومن التضييق أبوابا جديدة للنور. وكان موسم الحج يومئذ يجمع قبائل العرب من شتى الأنحاء، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ميدانا فسيحا للدعوة، فكان يخرج إلى منازل القبائل ويدخل على الوفود ويقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكانت دعوته صلى الله عليه وسلم واضحة، شعارها التوحيد وغايتها فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة.

0: ولم يكن يطلب صلى الله عليه وسلم من الناس مالا ولا جاها ولا ملكا ولا سيادة، بل كان يقول عليه الصلاة والسلام: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. وهذا يظهر أن الرسالة لم تكن مشروعا شخصيا للرسول الأكرم، بل هداية للبشرية لها. وقد قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فقد عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على بني عامر بن صعصع فقالوا له: إن نحن بايعناك ثم أظهرك الله، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر لله، يضعه حيث يشاء. فأعرضوا عنه لأنهم أرادوا الدنيا قبل الهدى. وهنا نفهم قول الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على بني شيبان بن ثعلبة، وكان فيهم رجال من أهل الرأي والحكمة، منهم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة، فأعجبوا بكلامه، ولكنهم قالوا كذلك: إنا بيننا وبين فرس عاد ولا نريد أن ننقضه، فانصرفوا. وهكذا يعرف بعض الناس الحق، ولكن يحول بينهم وبين اتباعه خوف المصالح. ومن أشد ما يؤلم في هذا الحدث من أحداث السيرة أن أبا لهب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في المواسم، فإذا دعا الناس قال: لا تصدقوه. وفي هذا تتجلى سنة الصراع بين الحق والباطل. وقد قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس، بل ظل يعرض دعوته عاما بعد عام، وينتقل من قبيلة إلى أخرى. وهذا معنى قول الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ثم جاء الفرج من حيث لا يحتسب الناس. ففي أحد المواسم لقي النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الخزرج من أهل يثرب، منهم أسعد بن زرارة ورافع بن مالك وعوف بن الحارث، فجلسوا إليه فتلا عليهم القرآن، فوقع نوره في قلوبهم، وقال بعضهم لبعض: هذا والله النبي الذي كانت تهددنا به اليهود، فلا يسبقنكم إليه أحد. فآمنوا به ورجعوا إلى يثرب دعاء يبلغون أهل يثرب ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بدأ تحول عظيم في التاريخ. فبعد هذا اللقاء جاءت بيعة العقبة، ثم الهجرة، ثم قيام دولة الإسلام في المدينة المنورة. وهكذا يعلمنا الله تعالى أن الثمرة الكبيرة قد تبدأ ببذرة صغيرة، وأن الفرج قد يخرج من أبواب لا يتوقعها أحد. مستمعين الكرام، إن هذا الحدث يربينا على أن الدعوة إلى الله بالخصوص لا تعرف اليأس، وأن لكل جهد ثمرة، وأن الفرج يأتي بعد الشدة، والنور يولد من رحم الظلمات، وأن من صدق مع الله بلغه الله غايته. فلا تحتقر كلمة حق، ولا تستصغر جهدا صالحا. فرب كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة من خيام الحج غيرت مسار أمة إلى يوم القيامة. وفي الختام، مستمعي الكرام، تتجلى في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على الوفود عظمة هذا الدين وصدق حامله وثبات دعوته. دعوة لم تبنى على إكراه ولا سلطان، وإنما قامت على البلاغ المبين كما أمر الله تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقد قال سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، لقد مضى النبي صلى الله عليه وسلم يطرق القلوب ويخاطب العقول، لا يثنيه صد ولا يوقفه أذى، مستمسكا بوعد ربه واثقا بأن الهداية بيده وحده جل وعلا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكانت كلماته صلى الله عليه وسلم نورا يسري في الآفاق، حتى أثمرت تلك اللقاءات رجالا حملوا راية الإسلام ونصروا الدين وبدلوا وجه التاريخ، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وما أحوجنا مستمعي الكرام اليوم إلى الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وقال أيضا: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالدعوة أمانة، والبلاغ رسالة، والصبر سبيل، والعاقبة للمتقين. فصلى الله وسلم وبارك على من أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم اجعلنا من المتمسكين بهدي نبيك، السائرين على سيرته، المقتفين أثره في السر والعلن، وارزقنا صدق الاتباع وحسن الاقتداء، وثبتنا على سنته حتى نلقاك، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. مستمعي الكرام، أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
2: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
3: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
4: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
5: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
6: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
7: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة،

الله أكبر الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: ذا وقت جديد لين عودوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهين نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
4: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
3: ده وقتنا وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدن قدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راو التسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل أسبوع كامل.
5: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
6: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الأفاضل والمستمعات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ترافقكم الأخت المرشدة المنسقة نعيم حفوظ بالمجلس، وأقدم على شريف مسامعكم موضوعا موسوما بعنوان الزكاة حكم وفوائد. لا يخفى علينا جميعا أيها الأحباب أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، كما جاء في الحديث النبوي الشريف: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. للإشارة، رقم هذا الحديث في منصة محمد السادس للحديث الشريف 19. وللزكاة تعاريف كثيرة: أنها فريضة فرضها الله تعالى على كل مسلم بالغ عاقل يملك نصابا من المال. الزكاة هي النماء والزيادة والبركة، وتعرف كذلك بأنها جزء محدد من المال يؤخذ من الأغنياء ويوزع على الفقراء والمساكين. فما يفرضه الله سبحانه وتعالى على عباده من فرائض إلا وفيه خير لنا. ومن حكم الزكاة أن الله سبحانه وتعالى حينما فرضها على عباده فإنها ستحقق نوعا من المساواة في المجتمع، وستدفع الحقد والكره من قلوب الفقراء، وستدفع البخل والشح من قلوب الأغنياء، وتؤلف بين قلوب المسلمين مصداقا لقوله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فمن فوائد الزكاة أيها المستمعون والمستمعات أنها ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولا يتم إسلام المرء إلا بالحرص على هذا أو بالحرص على أداء هذا الركن العظيم، مصداقا لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الزكاة أيها الأحباب من أسباب انشراح النفس، خصوصا للذي يؤديها ويخرجها ويعطيها بسخاء وطيب نفس. الزكاة سبب من أسباب دخول الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. الزكاة سبب في زيادة المال ونمائه وحصول البركة فيه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. الزكاة تطهر النفس من الشح والبخل، وقد قال جل في علاه في هذا الشأن: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الزكاة تزيد الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع. الزكاة أيها الأفاضل والفضليات تساهم في تخفيف المعاناة عن المحتاجين. الزكاة دعوة للتكافل والتعاون. الزكاة وسيلة لتقريب المسافات بين أفراد المجتمع. الزكاة ليست مجرد عملية حسابية لتحديد نسبة معينة من المال، بل هي انعكاس للإيمان القوي بالله واليوم الآخر. الزكاة تجسيد للأخلاق الإسلامية السامية مثل الكرم والعطاء والبذل والرحمة. وختاما أيها الفضلاء،

0: الفقراء وتضمن حياة كريمة للجميع من أجل بناء مجتمع عادل، أو من أجل بناء مجتمع عادل ومتماسك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
4: ذا وقت جديد لين عودوا حاضرين بكل تأكيد.
5: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهين نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
6: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالسي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
7: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
6: دا وقتنا وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدا نقدروا نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، وما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيزق الأسبوع كامل.
8: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، ياك نضمن حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلا عدت مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلا عدت اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عدت تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحولوا تسجيلنا أو نسجلوا من ضرك ونضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.

0: تغطيات إخبارية
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: برامج إذاعة الداخل في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. أعزائنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، بصفاء صدق الوجدان نقول لكم أهلا بكم، وأنتم تضبطون إبرة الموجة على أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، حيث تتجدد المتعة في رحاب اللغة، وحيث نفتح معا نوافذ البيان على جمال اللغة العربية وسحر مفرداتها ودقة تعابيرها. نلتقي بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي إشراقات لغوية، التي نتغياها بمعيتكم فسحة لغوية نقترب فيها من الكلمة، نستنطق ظلال دلالاتها ونستحضر إشراقاتها في حياتنا اليومية، إيمانا بأن اللغة ليست أداة تواصل فحسب، بل وعاء فكر وهوية وروح. فمرحبا بكم معنا في رحلة جديدة عنوانها الكلمة ووجهتها المعنى.

لا تلتمس من مساوئ الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا عن مساويك. واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك. واستغني بالله عن كل فان به غنى لكل، وثق بالله يكفيك. بهذه الأبيات التي تتقطر حسا شعريا حكميا مشربة بعمق وطول التجربة بالحياة، بهذه الأبيات غاية في الروعة، ولجا المستمع عبد اللطيف.

من صفات الرجل في اللغة العربية أزج إذا كان الرجل طويل الحاجبين دقيقهما، أقرن إذا كان متصل الحاجبين، أبلج إذا انقطع فكان ما بينهما نقيا من الشعر، أعين إذا كان عظيم العينين، أنجل إذا كانت عيناه واسعتين.

من نواكشوط بالجارة الشقيقة موريتانيا توصل البرنامج من الملقب عاشق الأصيل بأبيات هي مقطع من القصيدة الرائعة قل المليحة في الخمار الأسود، بعث بها متضمنة لشريط بصوت أيقونة الطرب الموريتاني الراحل ديمي من تابا. وقبل إدراجها مستمعاتنا مستمعينا الكرام، ارتأيت من الأجدى أن أذكركم بالقصة التي حيكت حول هذه الرائعة الإشهارية من خلال ما يعرف بقصة التاجر والخمار الأسود. يحكى أن تاجر أقمشة كان يعرض خمرا جمع خمار بألوان شتى، فراجت كلها إلا الخمار الأسود إذ لم يكن مرغوبا عند النساء آنذاك. فضاق التاجر بذلك، فلجأ إلى شاعر ذكي اللفتة وطلب منه أن ينظم أبياتا تحبب النساء في الخمار الأسود وتجعله موضع إعجاب. فأنشد الشاعر قوله: قل للمليحة في الخمار الأسود، ماذا فعلت بناسك متعبدي؟ قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد. فلما شعت الأبيات وتناقلتها الألسن، أقبلت النساء على اقتناء الخمار الأسود، لا لشيء إلا لأن الشعر والشاعر منحه سحرا رمزيا وجاذبية جديدة، فصار اللون الذي لا يطلب هو الأكثر رواجا. تبرز هذه القصة قوة الكلمة وتأثير الشعر في الذوق العام، وهي تعد مثالا مبكرا حيا على الإشهار الذكي بالأدب. كما تؤكد أن القصيدة سواء قيلت في غزل أو تجارة قادرة على صناعة المعنى وتغيير السلوك، وهكذا سواء كانت القصيدة وليدة لحظة غزل صادقة أم حيلة أدبية تسويقية، فقد خلدت لا لشيء سوى لأنها قالت الكثير بأبيات قليلة. وفي حق هذا الشريط يقول مستمع الكريم: شريط لندن ليس مجرد تسجيل قديم، بل وثيقة سمعية تختزن روح الموسيقى الحسانية في أنقى تجلياتها منذ اللحظات الأولى، يفرض حضوره بهدوء متزن حيث تتقدم الآلات التقليدية بثقة ودون استعجال، ممهدة المجال للصوت الإنساني ليأخذ مكانه الطبيعي. تتشكل الإيقاعات على مهل محافظة على توازنها الداخلي، بينما تأتي الكلمات واضحة وعميقة تحمل معناها دون تكلف أو مبالغة. في هذا الشريط يقول المستمع الكريم: يلتقي الصوت والإيقاع والنص في انسجام نادر ليقدم تجربة صادقة تنصت للتجربة.

تراث بقدر ما تنصت للإنسان. وأذكركم مستمعين بأبيات هذا الشريط التي تغنت بها كوكبة الموسيقى أو الطرب الموريتاني الراحل ديمي منت أباو. ذكر بهذه الأبيات: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا أردت بناسك متعبد قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى قعدت له بباب المسجد. فلنستمع لهذا الشريط الذي بعث به الملقب عاشق الأصيل من الشقيقة موريتانيا.

نسألك ربنا بشرى تشبه الغيث، يحيي الأرض القاحلة، وفرجا لكل الكروب، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، واستجابة لكل دعاء. اللهم حسنات تتكاثر، وذنوبا تتناثر، وهموما تتطاير. هذا الدعاء الجميل غيض من فيض مشاركة المستمع الكريمة إنصاف المليان من مكناس، وأضافت معلومات لغوية نستقي لكم منها هذه.

كل اسم ثلاثي مضموم أوله أو مكسور تصح كتابته على صورة الألف المقصورة مهما كان أصله، مثل علا وعلا، رضا ورضا، الأولى بالألف الممدودة والثانية بالألف المقصورة، وكذلك أيضا ضحى وضحى وأشباهها.

0: تحت عنوان قل ولا تقل أدرجت هذه المعلومات اللغوية التي تندرج في سياق التصويبات اللغوية. لا تقل هذا كتاب قيم، بل قل هذا كتاب نادر نفيس، لأن معنى قيم هو مستقيم. وأضافت لا تقل ثكن بفتح الثاء، وقل سكن بضم الثاء، والسكنة بضم الثاء مقر الجند. لا تقل
1: سيداتي وسادتي، نرفع علام سمع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: قل برد قارس بالصاد، وقل برد قارس بالسين، وصوابها بالسين من القرس، والقرس وهو البرد الشديد. لا تقل أوتوبيس لباص، فهي كلمات أعجمية، بل قل حافلة. وسميت الحافلة في اللغة حافلة لأنها تحفل بالناس أي يحتشدون فيها. ولا تقل شكرا على الاستضافة، بل قل شكرا على الضيافة، لأن استضافه تعني استجار به أو سأله الضيافة. ولا تقل أضرب به عرض الحائط بفتح العين، وقل أضرب به عرض الحائط بضم العين، لأن عرض الحائط ناحية، أما عرض بالفتح فما يقابل الطول. لا تقل ناديت عليه فأجاب، بل قل ناديته فأجاب. وختمت بقولها ناديت عليه، أي دعوت الناس ليقبلوا عليه. إذن قل ناديته فأجاب، ناديته أي دعوته، ناديت عليه أي دعوت الناس ليقبلوا عليه. وتستعمل عند النداء لبيع شيء ما في السوق مثلا. وختمت مساهمتها بقولة جاء فيها:

يقول الأصمعي: كنت ماشيا في طريقي فرأيت أخوين يتخاصمان، فقال الأخ الأصغر لأخيه: والله لأهجونك. قال له أخوه: كيف تهجوني وأبي أبوك وأمي أمك؟ فإن هجوتني سيرتد الهجاء على أبينا وأمنا وعليك. قال له: سأقول لئيم أتاه اللؤم من ذات نفسه ولم يأته من إرث أم ولا أبي.

كثيرا ما نستعمل كلمة تنويه قاصدين بها التنبيه، وهذا خطأ. التنويه في اللغة تستعمل للثناء ككلمة تستعمل للثناء والإشادة بشخص معين والرفع من ذكره. نقول مثلا: نوهت به تنويها، أي رفعت ذكرته وشهرته، لذلك لا يصح من باب التصويبات اللغوية أن نقول لزم التنويه، بل نقول لزم التنبيه. بهذا التنبيه لاستعمال التنويه بمعنى التنبيه، افتتحت الأخت الكريمة رئبال الشرنوبي وهي مصرية مقيمة بالدوحة بقطر مشاركتها.

0: ونختم مساهماتكم مستمعينا الأعزاء التي توصلنا بها من خلال تسجيلاتكم الصوتية بمن لا يضن علينا بل يبدي غيرة خاصة فيشارك في جل الحلقات مساهما منه في تنشيط البرنامج مشكورا. إنه الشاعر والكاتب الروائي ومربي الأجيال الأستاذ نور الدين اليعقوبي الذي نستمع اللحظة لمشاركته التي ركز فيها على تدقيقات لفروقات لغوية كالتالي.
1: ونحن في بداية عام جديد يسعدني أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات ضمن برنامجكم إشراقات لغوية أن أتفضل بين أيديكم بتقديم بعض الفروقات التي شاع استعمالها في لغتنا العربية وفروق لابد من الوقوف عند معانيها الدلالية لمعرفة الفرق الدقيق بينها. فالفرق بين الأبيض اللؤلؤي والأبيض الناصع هنا لا يمكن تمييزهما إلا من خلال الاستعمال في اللغة، وقد ورد علينا في الكثير من الألفاظ والعبارات تشابه، لكن لا بد من الفصل فيها كقولنا في الفرق بين الحزن والكرب. الحزن تكاثف الغم وغلظه، وأما الكرب فهو تكاثف الغم مع ضيق الصدر. الفرق بين العام والسنة، فالعام هو جمع أيام وأما السنة فهي جمع شهور، ومع هذا فالعام هو السنة والسنة هي العام وإن اقتضى كل واحد منهما ما لا يقتضيه الآخر من الدلالات. الفرق بين الهبوط والنزول، فالهبوط نزول يعقبه إقامة، ولا يقال هبط الأرض إذا استقر فيها بل يقال نزل وإن لم يستقر. الفرق بين الغلط والخطأ، فالغلط هو وضع الشيء في غير موضعه ويجوز أن يكون صوابا في نفسه، أما الخطأ فلا يكون صوابا أبدا. الفرق بين الخيبة واليأس، فاليأس قد يكون قبل الأمل وقد يكون بعده، أما الخيبة فلا تكون إلا بعد الأمل لأنها امتناع نيل ما أمل. الفرق بين العذاب والألم، فالعذاب هو الألم المستمر، والألم يكون مستمرا أو غير مستمر، فالعذاب أخص من الألم، فكل عذاب ألم وليس كل ألم عذابا. الفرق بين السرعة والعجلة هو التقدم فيما ينبغي أن يتقدم فيه، وهي محمودة ونقيضها مذموم وهو الإبطاء، والعجلة هي التقدم فيما لا ينبغي أن يتقدم فيه وهي مذمومة ونقيضها محمود وهو الأناة. الفرق بين الغضب والسخط، الغضب يكون من الصغير على الكبير والكبير على الصغير، أما السخط فلا يكون إلا من الكبير على الصغير. الفرق بين المعروف والمشهور، فالمشهور هو المعروف عند الجماعة الكثيرة، وأما المعروف فمعروف وإن عرفه واحد. وآتيكم أيضا بالفرق بين المساواة والمماثلة، فالمساواة تكون في المقدارين لدين لا يزيد أحدهما على الآخر ولا ينقص عنه، والتساوي تكافؤ في المقدار، أما المماثلة فهي أن يسد أحد الشيئين مسد الآخر. وأختم القول بالفرق بين التبديل والإبدال، فالتبديل تغيير الشيء

عن حاله، وأما الإبدال فجعل الشيء ما كان الشيء. والفرق بين العلامة والأثر، فأثر الشيء يكون بعده، أما علامته فتكون قبله. مودتي وإخلاصي أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أتمنى أن تروق لكم هذه المشاركة التي أرجوها قيمة في أسماعكم وانتباهكم. مودتي الخالصة.

في ختام هذه الإشراقة اللغوية لا يسعنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء ولكل من يغني هذا البرنامج بمساهماته القيمة، سواء عبر الكتابة أو على الواتساب أو من خلال التسجيلات الصوتية أو جمعا بينهما. فبكم مستمعين الأعزاء الأماجد يزدهر النقاش ويحلو الحديث، وبمشاركاتكم تتجدد الإشراقات. نلقاكم بإذن الله في حلقة مقبلة من إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، على أمل أن تبقى الكلمة جسرا للمحبة ومرآة للفكر ونبضا حيا للهوية. إلى ذلكم الحين دمتم أوفياء للغة ودامت إشراقاتكم متواصلة.

0: كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
5: أخبار بلادي وأشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينج لSNRT Live.
6: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
7: برامج حوارية.

0: خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: دا وقتنا، يالتنا نعودوا حاضرين، نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا.
3: خلقه بعد، واليوم دور علينا احنا، ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا.
4: ما تسكرولي وتوخب، نعود حاضرة ياك نسمع صوتي. ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون.
5: ذا وقتنا، وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا يتقدم للقدام.
6: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدا نقدروا نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيزقة الأسبوع كامل.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت جهلا.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
2: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
3: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
4: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
5: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
6: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
7: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
8: برامج حوارية خدماتية.
7: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
8: تغطيات إخبارية.
7: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
8: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: ذا وقت جديد لين عودوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهي نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
4: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
3: دا وقتنا وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدن قدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل أسبوع كامل.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
6: إيوا، وش كان تعمل معكم؟
7: هو مول الشيء، حل المعلم، شارك معنا مثلا.
8: لا واسيدي، لا واسيدي، أنا ما هربت شيء، وأنا ما زال هنا، وما شارك شيء مع المعلم، أنا غير خدام، واسمي الحقيقي هو الدوني.
6: مزيان، ما عندي مسألة، كمل، كمل ليها.
8: أسيدي إيه، وهادو ما كيتيقوا شيء بيا، وما كيعطيوني شيء السلاح.
6: شي بس ما كاين. أرادوك اليدين بعد أكين.
8: أما سيدي أنا ما عندي مرفوها كسيدي.
9: أجل أنا، أجل أنا، قرب شوية.
8: أنا مقربة سيدي هكا يدي.
9: إيوا، وهاد الناس زعما هذا كله ناس. سبحان الله سيدي، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.
10: شش شش، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.
6: أش كتعمل أنت؟
10: كنخرج اللطيف سيدي.
6: لا، بغينا تخرج لنا اللطيف وتغني لنا.
10: حتى انت كتحب الغناء سيدي؟ واخا ما عندي ما نقول، كنت خدام على راسي وكنعس فوق نعاسي.
6: خاتي واش بغيتي تدوخ علينا هنا ولا؟
10: والله الا عندكم الحق، راسي كيدوخ. الله راسي، عيب الله، الله راسي. شنو شنو شنو بالدم، الدم نيميرو 5 في يدي. عدوخ عدوخ عدوخ، جمع راسك راح لا مجاريح ومساجد، والله اعلم الا حتى مجرمين.

0: قسم التمثيل يقدم
1: عاطيك الله صبعان دب وصنايعي ما تعملش حاجة؟
2: نعمل زوج
1: إذن يلا نبدلو الهواء ونعملو شي رحلة.
2: رحلة؟
0: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة كتبها أحمد الطيب لعلج. تسجيل محمد الشرقاوي، إخراج حماد التونسي. الحلقة 8.

0: Aya, واش سمعتي الطبيب اش قال؟ صافي برينا، يمكننا نمشيو في حالنا.
1: نمشيو في حالنا؟
0: ايه، نخرجوا من المستشفى.
1: ولين زعما غادي نمشيو؟
0: منين غنمشيو؟ نرجعوا لمدينتنا الى عطانا الله شهاد العقل، او نكملوا الاسفي الى كنا مازالين عوالين نشوفوا المغربات.
1: يا شكون اللي عطانا العيد للعيادات؟
0: علاش
1: غادي نخرجوا من هنا ونمشيو للكوميسارية؟
0: لاش
1: البحث،
0: البحث على البترول،
1: البحث على الجريمة والكيفة مولاي.
0: ولكن عباد الله احنا ما عملنا لا بيدينا ولا برجلينا،
1: ولكن حصلنا مع الناس اللي عملوا بيديهم وبرجليهم.
0: انا رخبيت فاش شفنا دوك القطاطعية، شوف فاش بدينا وفين كنا. والله ما جمع لي القطا داك المسخوط ديال منصور الا حتى يسحبني زهقات لي روحي، وقال لك غير كيتملغ معايا.
1: اش تعمل قضي؟
0: عاش من قضي الله ين على خلطه. ما لقينا معاه من نسافروا غير مع دوك القطاطعيه، وكملها وجملها وعطاني الحديده وقال لي هاك باش تدافع على راسك، بحال الا الدنيا بلا حكم.
1: اودي خاصنا الحمد لله ونكثروا في الحمد اللي خرجنا من هذه القضيه بعمرنا.
0: لعنه الله عليها اشطارق، الواحد يخلص الكراب اي ثمن. اخويا عدو، خليني عليكم دوك الحسابات الخاويه. اش هذا؟ ها؟
1: الله جاو مورانا.
0: ايه، قلت للوالده غادي نمشي للحج. صدقت حاصل في الكيف.
1: يا ودي تثبت راسك شويه، كون راجل الله يهديك.
0: يا دابا يلاه هادو راهم جاو مورانا. البوليس.
1: كون راجل شويه بلا بكا.
0: اسيدي خليني نبكي نفوج على قلبي شويه، وانت شي نهار تزيدني الفم السبع وتقول لي صبر شويه كون راجل.
1: لا سيدي هما بانوا لنا من الزاز. ايوا نوض نوض نوض نوض، هز راسك. هما جاو يدونا.
0: صافي صافي، وصلوا وصلوا، ما كاين مزح. الله الله، اش بيني وبين هاد البلاد نقولو بشبش؟ علاش خرجت من بلادي؟ والله ما خاصني الا الحبس.
1: صافي هما جاو يدونا. صافي
0: يا الله سيدي، يا الله نزيدوا للحبس للسيلون القرينه الكحله.
1: يالله سيدي. بسم الله.
2: اسمح لي يا سيدي.
0: الحاج علي، سميتي الحاج علي يا سيدي؟
2: الحاج علي.
0: ايه،
2: اعطيني يديك.
0: لاش
2: ايوا خلاص، يلا فك جره وبركه من الهضره وقيني من الهضور الخاويه.
0: النيميرو 5 ياك؟ ما عندي ما نقول. أعطي يدك عدو، أعطي يدك. الحمد لله يا ربي، عمرني ما حصلت ملي تقرقبت عليا المصيدة لقيت راسي مع أموالي اللي كيف.
2: يديك السي عدو.
1: هاهما سيدي هاهما.
2: يلا سيدي طلعوا السيارة.
0: ها غادي يديونا. كنت تبغي تشوفني يا الوالدة، كنت تبغي تشوفني.
1: بركة لك بالبكا راك راجل.
0: أنا سكت.
2: بركة من الصداع وبركة من الترتارة.

0: أجين صاحب.
1: أنا سيدي.
0: إيه أنت؟
1: أنا.
0: اسمك؟
1: اسمي الحاج علي يا سيدي.
0: بن من؟
1: بن شامة.
0: باك سمو بن شامة؟
1: لا سيدي، باك سمو سيد ليزيد.
0: الحاج علي بن ليزيد؟
1: لا سيدي، الحاج علي بن شامة.
0: وباك سمو؟
1: قلت كسيدي سميتو ليزيد، واش أنا غادي نكذب عليك؟
0: إذا أنت اسمك الحاج علي بن ليزيد، أمك اسمها؟
1: دابا أمي سميتها شامة، بالحق إلا جاب الله الرزق ومنعت من هذه غادي تولي أمي بحول الله الحاجة شامة.
0: مزوج؟
1: أنا سيدي.
0: هي أنت هاد الأسئلة كلها موجهة لك أنت.
1: لا سيدي أنا عزري.
0: ما عندك ولاد؟
1: قلت لك عزري.
0: عمرك دخلتي الحبس؟
1: ليلة وحدة فوق الاستعمار.
0: أش عملتي؟

0: قدس بالجهر، الله ينصر على من بي ويحيى الوطن.
1: منين كتعرف موحى؟
0: موحى؟ شكون هاد موحى سيدي؟ ما كنعرف حتى شي موحى.
1: موحى اللي حصلتي معاه في الكاميو.
0: هذاك سيدي صاحب عدو صاحبي، اما انا غير كنت مسافر لاسفي مع صاحبي عدو اللي كيعرف موحى. قال اش كاين ما كاين، قال يدينا معاي وصلنا للدار البيضاء. وهاد موحى كنلقى لي عليه عدو راجل مؤمن وغادي يدينا بلا فلوس، الله ينعل على الشطاره.
1: غادي يديكم غير هديه للنبي.
0: لا سيدي، شرط علينا نعاونوه في تعمار الكاميو، وهزينا معاه الخناشي على ظهرنا وتكرفس علينا بالهضره وشي كلام ما يترفدش باللقط، وفي الاخر جبد علينا السلاح وقال لك نقوموا للجهاد في الكيف.
1: ولاش كنتي غادي لاسفي؟
0: مهاجر على الرزق، غادي ندبر على شي خدمه تما.
1: وشنو كتخدم؟ يعني شنو هي صناعتك؟
0: انا سيدي.
1: ايه انت سيدي.
0: انا سيدي معلم فخار، كنصاوب غير الحاجات النفيسه.
1: ولكن ملي جيت لعندك المستشفى وسولتك لين كنتي غادي، قلتي لي كنتي غادي تحج على الاقدام.
0: حسيدي الا بغيتي الحق، قضيه الحج غير كذبه.
1: كذبه؟ كيفاش كذبه؟
0: غير كتبت على الوالده قلت لها غادي للحج باش تخليني نسافر.
1: انت تبارك الله بهاد القلده ومازال امك كتحكم فيك.
0: ايوا اش بغيتي؟ الله معارضه الوالدين.
1: ايوا ملي انت مرضي الوالدين هكذا ما تحشمش تكذب على امك وعلى المخزن.
0: يا سيدي انت كتشوف، ما حشمت ما تصحيت. ايه
1: قلتي ما كتعرف شي موحى؟
0: لا دابا كنعرفو، ولكن قبل من هاد الواقعه ما كنتش كنعرفو.
1: يوم اللي دابا كتعرفو غادي تحكي لنا شنو وقع. يلا تفضل حكي.
0: انا؟
1: ايه انت.
0: انا سيدي غير الزغايه اللي جابتني لهاد المحايد. كنت خدام عند واحد المعلم ما فضلته قدامك، ما خاصني حتى خير. جا صاحبي عدو قال لي يلا نمشيو لاسفي، راه المعلم الفخار في هذيك المدينه بحال اللي برا السترلينيه الذهبيه. يا انا تبان لي السكندريه مريه وطرافها زعفران.
1: دابا لا تحكي لنا شيء على حياتك الشخصيه بالتفصيل، قول لي كيف وقع لك ملي وصلتي للكاميو.
0: انا جايك للكلام. ملي المعلم ما بغاش يا سيدي وما اتفقش معايا.
1: ها قلت لك احكي لي على الكاميو.
0: عبرنا السلعه بالكيف باب مفتوح.
1: فين بالضبط؟ فين في باب مفتوح؟
0: من واحد الهريب مهرمش مهمول.
1: ومن بعد
0: شدينا الطريق انا وعدو القدام ومحاو وداوني فوق السلعه ديال الكيف. غير ركبنا داني النعاس شويه شويه والكاميو يوقف، وهذا الاخ يمد لي الحديده وقال لي شد باش تدافع على راسك. ملي قلت له انا ما عندي اعداء في الدنيا وما بغيتش نشد منه الحديده، جبت الاخ الفردي وبدا الاخ كيهدد.
1: الاخ؟ شكون الاخ؟
0: موحى. موحى جبد الفردي وخلى منه عماره في الخوا وقال لي الا ما تشدش الحديده وتدافع بها على نفسك العماره الثانيه في راسك.
1: وشنو عملتي انت؟
0: بديت كنخرج اللطيف في قلبي في السر.
1: السر خرجتي اللطيف، وفي الجار شنو عملتي؟
0: ملي شفت عيني حمرا جمرا شديت منه الحديده.
1: وعلاش شديتي منه الحديده؟
0: باش نخليه على خاطرو هو يخليني نعس شويه.
1: اها على هاد القبال كنتي مستعد حتى انت تقتل باش تخليه على خاطرو ويخليك هو تنعس.
0: اعوذ بالله ما عندي شي القلب اللي يذبح حتى دجاجه.
1: ومن بعد؟ من بعد ما علينا شي، كمل.
0: ومن بعد مد العدو صاحبي الهراوه.
1: لاش؟
0: قال على رقبته للدفاع عن النفس، ولكن دابا بان لي للدفاع عن الكيف.
1: قل لي وانت كنتي عارف في الاول شنو هي ديك السلعه؟
0: لا الله شاهد.
1: يعني ما شكيتي حتى في حاجه؟
0: بان لي كاين شي دغل، بالحق ما ظنيتش الكيف.
1: علاه ما شميتي شاي الريحه؟
0: ماك ما وشاي حدايا وزايدون انا مروح. يا سيدي مروح.
1: ولكن هذه 15 يوم دازت على هذا الحديث وانت مازال مروح.
0: انا سيدي ديما مروح في الرواح طول الابد.
1: مزيان.
0: ايه.
1: ومن بعد عطاك الحديده قول صاحبك الهراوي ياك؟
0: خرج رصاصه في الخوا وقالنا هذه هي الاشاره، غير تسمعوا يديكم على السلاح.
1: ومن بعد
0: احنا كيف زدنا شويه وزاد رميه صفروا على الكاميو يوقف، ولكن الاخ منصور زاد فيه وموحي كلم الرصاصه ديال الاشاره.
1: جيتي انت مديتي يديك الحديده؟
0: اسيدي تخلات، ما بقاولي شي الصبعان اللي يدوروا على الحديده.
1: وشنو عملتي؟
0: بديت نخرج اللطيف وبديت نشوف الموت قبالتي والقرطاس كيصمك الودنين. انا بدا الجري الكاميو طاير ومنصور الشيفور قال لي قطع الهضره والا يقتلني. قلت له خليني غير نشهد، قال لي موت كافر، ونزل عليا بدقه للراس

0: ما عاودش قعدت من الراس حتى فقت لقيت راسي حاصل مع مالي الكيف. وهادي 15 اليوم وانا في المستشفى كنقاسي بالراس ومازال دابا دماغي مطنطن. وكنطلب منك اسيد الكوميسير تاخذ لنا حقنا من دوك عدياني الله وبالخصوص داك منصور داك الحلوف. وبعد فين هو؟
1: قولي انت واش كتكمل كيف؟
0: ما عنديش الصحه للكيف.
1: والقر
0: ما عنديش الفلوس، ما كان كمي ما كان سكر ما فراسي حتى عشبه.
1: وصاحبك عدو؟
0: لو كانت فيه شيلو لا عمرني ما نقرا عليه اسلام الله.
1: ومحا قلتي ما كنتيش كتعرفو من قبل؟
0: لو كنت كان عارف داك المسخط من قبل لو كان راهم زمان قتلوني.
1: وعلاش؟
0: علاش الراجل قاطع يدو من رحمه الله كخلي عمارة في الخوا وعمرني ما شتو ما عرف شتو عمل لي بحال المتعلم.
1: ما بقى عندك ما تقول؟
0: لا لا كنطلب منك اسيد الكوميسير تاخذ لي حقي من داك منصور. وانا كنقولها لك وكتبها، انا راجل داخل سوق راسي عمري ما دخلت للشبوقات ويد المخزن طويله عليا يبحث والى لقى فيا شي دخول او خروج نتربع. انا راجل خير عيب الله وبضعه وداخل سوق راسي وباري.
1: صافي صافي انت يمكن لك تمشي. ارى صاحبك
0: يمكن لي نمشي في حالي يا سيدي.
1: ايه يمكن ترجع للحبس تنعاود نعيط عليك.
0: نرجع للحبس على مازالين زايدين فيها عيب الله. والله ما عملت والو يا سيد الكوميسير، والله ما عملت والو.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.

0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: شكون يحسك وانتي لانزحد وزينين ملزين سكت تكون تي لان حسد زينين ملزين
1: حسك وانت لان حسد زينين ملزين
0: الزين اللي ما هو وحده هو زين الزين.

قالك بالسبات أولك في الرجوة تدنى.

0: اللي جات برا وحكات وغنات.
1: لا ولا لا جات برا وحكات وغنات.
0: لا غنات معاك مرة ما تقبل تاتي.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
3: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
4: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
5: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
6: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
7: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب تسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
8: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
9: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
10: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: صحتك في دقائق.
11: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. يعد الحوار الأسري من أهم الأسس التي يجب الحرص عليها في الأسرة، وتتضح أهمية الحوار بين الآباء والأبناء في النقاط الآتية: يعد مفتاح العلاقات الطيبة والجيدة بين الزوجين، كما يعد عاملا رئيسيا في تربية الأطفال بصورة إيجابية، يخفف من آثار النزاعات والمشكلات الأسرية والنفسية والاجتماعية التي قد تؤدي للطلاق وفقا لأخصائي الإرشاد النفسي والاجتماعي، يقنع الأطفال بأية أفكار بصورة هادئة بعيدا عن الصراعات وعن فرض الآراء من الآباء، يشجع في الحفاظ على الاحترام المتبادل والحرية في التعبير عن الآراء في المنزل، كما يمنح الحوار الحب والراحة للأبناء من قبل الوالدين، ويمنح كذلك القدرة للأطفال على التواصل مع الآخرين في المستقبل. ويساعد الحوار كذلك على الاعتراف بالأخطاء الشخصية من قبل الآباء أثناء الحوار أمام الأبناء، ولذلك فهم يقلدونهم ويقلدون هذا السلوك الإيجابي من قبلهم. ويساعد الحوار كذلك على مشاركة الأبناء القصص الشخصية والتحدث عن التجارب الخاصة، وبالتالي تعلمهم المزيد من الحياة ومتناقضاتها. يساعد الحوار على التعبير عن الاهتمام المشترك بين الطفل وأسرته وفهمه مع الوقت أسباب تركيز الوالدين على مصالحه. يضمن الحوار جذب الطفل أكثر لمحيطه وتعزيز وتقوية العلاقات الأسرية، كما يساعد الحوار على تفهم إحباطات الطفل وخيبات الأمل التي يشعر بها والمشاركة فيها، وتعليمهم المشاعر المتعلقة بالحزن وخيبات الأمل والقلق وأنها جزء من الحياة، وتعليمهم أنها مشاعر مؤقتة تزول مع مرور الوقت. هنا الداخلة، إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.